لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضأ.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام

0: 2025-2026.
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: يمطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده، بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح الأمل مع كل انطفاء في الروح يشرق في اللحظة نفسها أمل آخر، ومع كل كلمة لا تقال يولد في الجهة المقابلة كلمة نعم لشيء لم يكن يظهر لولا تلك الرفضات. مع كل خسارة يتسلل معنى جديد يبدل شكل الفهم القديم، ومع كل انكسار ينفتح في الداخل اتساع، ثم هذا الاتساع لم يكن مرئيا من قبل.

كأن الحياة لا تأخذ لتشعر بالفراغ، بل لتعيد ترتيب ما فينا بطريقة أصدق من ذي قبل. حياكم الله في حلقة جديدة مليئة بالأمل والصباحات الجميلة والفقرات الحلوة، معاي أختكم نورة بوشوك ومع المخرج المبدع محمد الدوسري.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

حياكم الله. اليوم إن شاء الله راح نسولف عن عدة مواضيع. راح نتكلم عن اختراع خارق لإنتاج الكهرباء من الملح ومخلفات الطعام. أيضا راح نتكلم عن دراسة جديدة تثير تساؤلات حول الإرادة الحرة. هل فعلا عندنا إرادة حرة أم هل نحن مبرمجين؟ هذه الدراسة تم العمل عليها لإجراء اختبارات للدماغ وطلعوا بنتيجة راح نقولها لكم إن شاء الله من خلال البرنامج. أيضا في 2026 هناك غذاء يتميز يعيد شحن الجسم من الداخل، وكذلك راح نتكلم عن شلون ممكن تقرأ حالتك النفسية الآن قبل تفهمها، شلون ممكن أقراها، هل هي زينة ولا مو زينة. وأخيرا راح نقول لكم عن بدايات الفنانين العظماء، واخترنا لكم أكثر من فنان وراح نقول لكم شلون كانت بداياته الفنية. حلقة جميلة إن شاء الله بانتظاركم اليوم في بداية شهر جديد وبداية خلينا نقول أسبوع جديد من بعد الإجازة العيد. نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله كل التوفيق والاستفادة والمتعة أيضا في برنامج رفرش.

0: Good morning, my dear.
1: Good morning محمد الدوسري، حياك الله. واليوم جونا مستمعينا حار خلال النهار ومعتدل خلال الليل. اليوم جونا ما في غبار الحمد لله، رياحنا الشمالية غربية بوجه عام من 13 إلى 22 كيلومتر في الساعة، ومن 28 إلى 37 كيلومتر في الساعة أحيانا. وبالنسبة لحالة البحر فهو من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. بالنسبة لدرجة الحرارة الحالية فهي 33 درجة مئوية، العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية. واضح أن يوم الثلاثاء والأربعاء يعني أيام الأسبوع كلها الجو واو، مش مصيفي حلو من غير غبار. أما مني يوم الخميس والجمعة والسبت ويبتدي الويكند راح تشوفون الغبرة يا جماعة الخير. لكن الحمد لله على كل حال. بالنسبة للرطوبة النسبية الحالية هي 49%، العظمى 70%، الصغرى 10%. مع شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 4:45 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:26 مساءً.

0: كلما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما على بحرين.

تخيلوا مستمعينا معاي فكرة بسيطة لكن غريبة شوي. بدل ما نعتمد على بطاريات تقليدية نبدأ نولد كهرباء من أشياء موجودة حولنا يوميا مثل الملح والرطوبة ومخلفات الطعام أجلكم الله. في بحث جديد في جامعة بريطانية من ضمن العلماء اشتغلوا على شيء اسمه المولدات الكهربائية اللي تعمل بالرطوبة. فالفكرة مو خيال لكنها تعتمد على مبدأ علمي، حركة الأيونات داخل مواد معينة لما تتعرض للرطوبة. فالمادة نفسها تكون خليط بسيط نسبي من ملح الطعام والجيلاتين وكربون منشط، وبعد ما تجف تتكون بنية داخلية تسمح لها أنها تتفاعل مع الرطوبة في الجو أو حتى رطوبة الجلد. وهذا الشيء المميز، يعني مجرد وجود رطوبة خفيفة حول المادة يخلي الأيونات تتحرك داخلها، وهذه الحركة نفسها هي تولد تيار كهربائي. في التجارب في وحدة صغيرة يعني قدرت أنها تتجاوز طبعا 1 فولت لمدة تتجاوز 30 يوم، ولما ربطوا عدة وحدات مع بعض وصلوا لطاقة أعلى بكثير. الفكرة يعني كم كهرباء تنتج أو شلون ممكن ننتجها من خلال هذه الأشياء بدون بطاريات كبيرة، بدون مواد نادرة، بدون تعقيد صناعي عالي، مجرد مخلفات الطعام وملح الطعام. الأجمل من ذي كله أن المادة نفسها ممكن تشتغل يعني أيضا سنسر، يعني ممكن أنها تلتقط أو تلتقط تغييرات بسيطة في الرطوبة مثل التنفس، الكلام، أو حتى قرب جسم

جسم الإنسان كأنها قطعة صغيرة. هذه القطعة تولد طاقة وتستشعر الحياة حولها في نفس الوقت. لكن إيه السؤال اللي خلينا نفكر شوي، هل إحنا فعلا قريبين من عصر الأجهزة اللي تعيش على البيئة نفسها بدل ما نغير؟

ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

Good morning. اليوم أنت إذا جيت بتقرر قرار صغير ولا قرار كبير، أوكي؟ يا ترى هل عقلك الواعي هو اللي يختار هذا القرار؟ هو اللي يقول لك يلا go ahead ولا لا؟ ولا عقلك الباطن؟ ولا في يعني إرادة حرة؟ يعني دائما يقول لك عقلك الباطن هو اللي يسير أمور حياتك، هو اللي يعطيك القرارات، وهو اللي حسسك أن هذا القرار صحيح ولا لا. العقل الباطن شنو فيه؟ العقل الباطن في تجاربك، مشاعرك اللي مريت فيه، أحاسيسك، كل شيء موجود فيه. فهل هو اللي يقود الحياة ولا لا؟ طيب إذا كان هو اللي يقود الحياة معناته إحنا مبرمجين. أنزين، طيب هل إحنا مبرمجين ولا عندنا إرادة حرة دائما في اتخاذ القرارات مهما كان الثمن؟ خلونا نشوف الدراسة هذه شنو طلعت من أجوبة لهذا السؤال. الدراسة تقول ممكن شيء يخلينا نعيد التفكير شوية من خلال هذه المعلومات، إن الدماغ نفسه في لحظة اتخاذ القرار ما يفرق كثير بين قرار أنت اخترته بحرية وقرار ما كان عندك خيارات كثيرة فيه، يعني مفروض عليك، يعني ما في فارق بين ذي وذي لما تتخذ القرار. كأن الآلية الأساسية في الدماغ تمشي بنفس الطريقة سواء أنت راضي ولا مو راضي، يعني شيء قصب عليك اخترته وشيء أنت فعلا تبيه من قلب. تخيلوا أن المخ يشتغل بهذه الطريقة. زين، مثلا تبدأ كأنها تجمع معلومات بهدوء، تجمع إحساسك، خبرتك، تفضيلاتك وكل شيء داخلك، وبعدين شوي شوي توصل لنقطة الحسم وتطلع نتيجة في شكل قرار. يعني الأقرب للتصوير العلمي هني أن العملية تشبه عداد يرتفع تدريجيا داخل الدماغ إلى أن يوصل للذروة، وهني تقول تم الاختيار سواء أنت راضي ولا مو راضي عن ذي الشيء. ساعات تقول والله أنا اخترت غصبا عني، وفي ناس قالوا والله لا اخترناه بقناعة. الناس اللي قالوا بقناعة والناس اللي انفرض عليهم الموضوع اشتغل عندهم العداد هذه اللي اختار نفس الطريقة. يعني سبحان الله. الجميل أو المثير للتأمل نهما سووا تجربة بسيطة، في ناس يختارون بحرية بين خيارين وناس آخرين اختياراتهم شبه مفروض عليهم. النتيجة مثل ما قلت لكم كان نشاط الدماغ يشبه بشكل متطابق الحالتين. يعني اللي يقول والله أنا تزوجت قصبا علي، أو اللي يقول أنا مثلا تزوجت بقناعة، ترى نشاط الدماغ في أثناء اتخاذ القرار كان بنفس المستوى. فاهمين الموضوع؟ تحسون كأنه يعني معقول الإنسان ما عنده إرادة حرة يعني ولا لا؟ فخلونا نشوف شنو توصلوا. الباحثين يقولون أن اللي يكون هذا القرار أصلا هو أنت. شون يعني؟ قيمك، تجاربك، ذاكرتك، شخصيتك، كل اللي فيك هو اللي يغذي هذا التراكم داخل الدماغ قبل لحظة القرار. يعني الفكرة مو أن الإرادة الحرة هي وهم، لا، يمكن الإرادة نفسها ما تي كزر تضغطها فجأة، وهي نتيجة كل شيء عشته قبله ثواني أو قبله سنوات، يعني ما في فرق. في النهاية السؤال الأهم، هل قراراتنا حرة أو لا؟ وشلون ممكن كل هذا اللي فينا من تجارب ومشاعر وتراكمات يطلع في لحظة ويصير اختيار وقرار نحس فيه وبالتالي نقوله علنا؟ فلا تندم إذا كان قرارك مفروض عليك أو قرارك باختيارك، لأن في النهاية هو يعمل بنفس البروسيجر. أنت تجاربك، حياتك وكل اللي تعيشه

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للطاقة والحيوية.

حياكم الله. في 2026 الناس والأطباء والمهتمين في الصحة صاروا يتوجهون نحو اتجاه واضح. عندهم قاعدة تقول مو المهم إيش كثر تأكل أو تأكل كثير ولا قليل، المهم ناكل أكل كواليتي، أكل سمارت، يعني نرجع للأكل اللي يشتغل مع الجسم مو ضده، مثل الأطعمة المخمرة اللي تساعد الأمعاء أنها تشتغل بشكل أفضل، تنعكس على المزاج، تنعكس على الطاقة، والبروتينات النباتية الخفيفة اللي تعطي شبع دون ثقل، والأعشاب البحرية المليانة معادن كأنها دفعة فيتامينات من البحر نفسه، وأيضا معاه

أطعمة مثل الفطر الوظيفي اللي يساعد على التركيز والهدوء، والدهون الصحية اللي تعطي الجسم طاقة ثابتة من غير هبوط مفاجئ. حتى فكرة الأكل صارت أقرب للطبيعة، يعني أي شيء قريب للطبيعة وايد مفيد. ليش احنا مثلا لما نطلب اكل هيلثي يقول لنا مثلا البروكلي والجزر دي ها نص مشوي كذي، يعني قريب من الرو، وايد مفيد. وخاصه الاكل اللي فيه جذور، الاكل اللي فيه جذور مثل الجزر، الفجل، البصل، هذلين الاكلات اللي فيها جذور وايد فيها طاقه من الارض رهيبه تقوي المناعه. ف كل ما كان الأكل قريب للطبيعة كل ما كان فيه حياة أكثر، خاصة لما تقطفه وتاكله. من كذي إحنا نقول إحنا الزرع لما مثلاً أو الثمار المحلية وايد مفيدة لأن هي موجودة في ديرتك، يعني تأخذها وتأكلها على طول، ما يصير لك فترة يستوردونها وتروح طيارة ولوية وتتأخر. وبعدين الزرع اللي انت تزرعه في ديرتك وتاكله وايد له تاثير ايجابي على صحتك، لانه وسط الظروف البيئيه والطبيعيه اللي انت عايشها. فالاكل هذه يعني طلع الثمار خلاص، اذا هو مفيد لك بدرجه كبيره اكثر من اي شخص اخر. ف اللي وصلوا له الناس الباحثين في المجال الصحي او المهتمين في الصحه انه مو مهم ايش كثر اكل اكل، يعني ما احسبها بالميزان ولا بالكالوريز، المهم ان انا اختار اكل فعلا ذكي يحتاجه جسمي، اكل قريب للطبيعه، اكل ممكن يغذي جسمي من غير ما يثقله، اكل يحسسني بطاقه الحياه اكثر من الخمول والدهون. يعني يا جماعه خلاص، يعني يمكن في العيد كفينا ووفينا من الحلويات، القدوع، الرهش، الحلوى، المتاي والعيش واللحم اللي ما له نهايه، انفينيتي كان في العيد. فالحين خلاص الحين ريلاكس، حنختار الاكل الصحي، نرجع حق طبيعتنا. لازم نعادل هذا الميزان، كفه الميزان الاخر، عشان شنو؟ عشان احنا نهتم في صحتنا، علشان نكون دائما معافين، ما في اغلى في هذا الحياه من الصحه. الله يرزقنا واياكم دائما وابدا.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للنفسية.

تعرفون تقرون حالتكم النفسية من غير ما تفهمون ليش أحس بهالشيء. فحين راح نعرف أنت نفسيتك زينة ولا مو زينة من خلال بعض الأشياء البسيطة. وأنت راح تتعلم دائما وباستمرار تقرأ نفسك بهذا الطريقة. فتخيلوا معاي أن النفس مثل لوحة إشارات صغيرة، كل شعور يطلع فيها مو صدفة، هو علامة. اليوم مثلا بدل ما نحكم على حالاتنا النفسية اليوم احنا نلاحظها. فهل أنت خفيف من الداخل ولا فيك ثقل ما له اسم واضح؟ هل في هدوء مريح ولا في هدوء ودك تنسحب من المكان اللي انت فيه؟ احيانا النفس ما تقول انا تعبان او انا تعبانة، اوكي، لكنها تقول بطريقة ثانية، مثلا اللي ما له خلق، مالي، على قولت اخواننا اللبنانيين، ما لي جلادة، مالي بارض والبحريني، انزين، او مالي كلش مزاج. فهذا دليل ان النفس شوية فيها مو يعني ممتازة نفس كل يوم، اوكي، او حتى صمت زايد عن المعتاد، يعني متعودين عليك ناس تسولف تضحك تتغشمر، فجأة انت سايلنت، ما تدري ايش فيك، يعني انت بروحك ما تدري ايش اللي مضايقك. فهذا هو دليل ايضا. في المقابل ممكن تلاقي ناس نفسها اكثر وضوح، تتخذ قراراتها بشكل سريع، اهدى، ما عاد الأشياء اللي تزعجك يوميا اليوم تزعجك، تحس إنه عادي ممكن تطوف، أوكي؟ أيضا لما توصل لهذا المستوى فأنت تعرف إن أنا اليوم نفسيتي ممتازة، ممكن إن أتخذ قرارات، ممكن إن أنا أسوي شيء ممكن يفيدني، ممكن إن أنا اليوم يعني أطلع أغير جو من غير ما أحس إن أنا ما أمتلك الطاقة. فهذه السنسر يبين من أنت لك خلق ولا مالك خلق، هل الأشياء اللي تنرفزك قاعد تزيدك ولا الأشياء اللي تنرفزك اليوم مو مهتم فيها. فهني تقدر أن أنت تقيس مستوى النفسية بشكل سريع. مو المطلوب أن احنا نكون في الحياة أفضل من كل يوم، ولكن المطلوب أن احنا دائما نتمسك بالنسخة الأفضل في يومنا ونعامل أنفسنا بلطف بدال ما احنا نحاربها أو نلومها أو نجلدها، لأن أول خطوة في رفرش النفسية مو تغيير، هو أفهم ليش أنا اليوم زعلان، أو ليش أمس أنا كنت زعلان، أو ليش اليوم طاقتي مش ولا بد. فهذه السنسر اللي ممكن يقول لك اليوم نفسيتك تمام ولا مو تمام.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

أنا دائماً أقول في تصنيف من التصنيفات الفن لابد أن يضاف للناس اللي فعلاً عندها تذوق وحس فني، يعني يمكن لها صوته حلو ولا يعرف مثلاً يلحن ولا يوزع ولا يعني يؤدي ولا يعزف آلة، لكن عنده حس فني، عنده تذوق للفن بشكل رائع. صراحة لابد أنه يضاف لقائمة الفنانين، لأنها بحد ذاته فن، أن أنا أسمع وقيم وهذا بحد ذاته فن. فاليوم نشوف نفسنا ونشوف هل عندنا هذه الذائقة ولا لا من خلال هذه الفقرة اللي راح نتكلم فيها عن بداية الفنانين العظماء. ونبدأ أولا مع بيتهوفن. بيتهوفن مستمعينا بدأ طفولته تحت تدريب صارم من والده، وبرزت موهبته مبكرا رغم الظروف القاسية وصعوبة تعليمه. ولو نلاحظ أن أغلب الفنانين كان وراهم أبهاتهم بالذات، يعني خاصة اللي في مجال الفن مثل مايكل جاكسون، مثل أم كلثوم، واليوم بيتهوفن أيضا نسمع عنه كان أبوه يدرب تدريب صارم إلى أن يصل إلى هذا المستوى من الفن ومن الإبداع.

هذه من يعني الحان وعزف ومس... شنو محمد؟ اسمها السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. شوفوا شلون الأحساس فيها شيء رهيب. إنزين، أني حق فريدا كاهلو بدأت الرسم أثناء فترة مرض طويلة بعد حادثة حافلة، وتحولت معاناتها إلى مصدر إلهام فني. الآن لما تشترون مثلا قطع ملابس تشوفون عليها صورة فريدا كاهلو اللي تميزت بالألوان يعني الورد والستايل البوهو البوهيميان ستايل، وانتشرت على الملابس على اللوحات وصارت مميزة جدا. هي كانت تعاني من مرض، فسبحان الله وظفت هذا الأحاسيس والمعاناة في هذا الموهبة العظيمة. ليوناردو دافنشي طبعا بدأ كمتدرب في ورشة فنية بسيطة في فلورنسا، وتعلم من خلال الملاحظة والتجربة. كان يلاحظ ويجرب، يلاحظ ويجرب، إلى أن يصل إلى هذا الفن الجميل. فينسنت فان جوخ لم يحقق شهرة في حياته، وبدأ الرسم متأخرا نسبيا بعد محاولات عديدة في مجالات مختلفة. كان متخبط لكن وصل في النهاية إلى مستوى رائع في حياته. بابلو بيكاسو أظهر موهبة استثنائية منذ الطفولة، وبدأ الدراسة الفنية مبكرا، شوفوا، بدعم والد الفنان. أنا قاعد أشوف ولاحظ أن وراء كل فنان أبو عظيم.

ربما يكون قاسي عليه، ربما يكون وايد صارم معاه، ولكن وصلوا العظماء من خلال أبهاتهم، صح ولا لا؟ يعني هاي الشيء ملفت بالنسبة لي أنا. يمكن احنا مؤخرا شفنا وايد بروفايل، افلام بروفايل، مسيرة فنية لكثير من الفنانين، فبدأنا نشوف ان من وراهم كان ترى دور الوالدين في ابراز اي فن او ابراز اي موهبة دور عظيم جدا ويؤثر على الاطفال. اني حق أم كلثوم، أم كلثوم بدأت في الغناء في القرى والمناسبات البسيطة قبل أن تكتشف نفسها في المسارح الكبرى وتصبح رمز من الرموز العربية.

يعني الصراحة أنا وايد تأثرت أمس بالفيلم فيلم الست اللي موجود على شاهد الآن وصاير توب وان، يعني ممكن حتى أنصح المستمعين أنهم يشوفونه لأنه فعلا يعني جسد مسيرة كوكب الفن العربي أم كلثوم، شلون بدأت وشلون كانت حياتها، فيعني حلو اللي مهتمين في حياتها أنهم يشوفونه. أني حق فيروز، فيروز شلون بدأت فيروز؟ فيروز بدأت في كورال إذاعة لبنان وتدرجت من أصوات إذاعية صغيرة إلى نجومية عربية واسعة.

يعني أمانة الفنانة فيروز تميزت بصوتها الصباحي، صوتها الرايق يعني اللي نسمع مع بداية اليوم، فهذا الشيء أيضا اللي كان يميز الفنانة فيروز عن غيرها. إني حق اللي يعني مسبب ضجة اليوم اللي هو مايكل جاكسون، من كان يعني يدعمه حتى لو كان بطريقة سلبية مثل ما شفنا بالفيلم، أبوه كان وراه، أبوه ما كان يرضى بالمستوى النورمال، كان دائما يشجعه حتى لو كان طريقته غلط أنه هو يكون الأفضل، أنه هو يكون الأحسن ويسقل هذه الموهبة. أوكي، فسبحان الله شوفوا لوين وصل اليوم بفنه وغنائه وأداءه ورقصاته، واو صح؟ الله يرحمه، ولكن فعلا فنه ما زال خالد، وصوته المميز اللي شعل الدنيا مهما مرت السنين، إلا أن مايكل جاكسون يبقى مايكل جاكسون ولن يتكرر.

يا جماعة اكتشفت محمد الدوسري يعرف يعني يسوي رقصة مايكل جاكسون، فيعني عنده التكنيك. ها ترى سهلة، ها يقول سهلة. كم واحد دخل الفيلم وطلع هو قاعد يحاول انه يقلد رقصة مايكل جاكسون. عموما الخلاصة مستمعينا ان اغلب الفنانين بدأ من مكان بسيط جدا، لكن الفرق الحقيقي كان في الاستمرار، التدريب، وجود فرصة أو شخص يعني آمن بموهبتهم في الوقت المناسب. فأنت اليوم إذا ما عندك هذه المكونات ما راح تكون مثلهم، فلازم أنت شنو تستمر تتدرب في شخص يؤمن فيك. يعني مايكل جاكسون

سن أبوه آمن فيه، أم كلثوم أبوها آمن فيها، كانت تدرب يعني من الفجر تدرب صوتها، بيتهوفن أبوه آمن فيه، فكثير من الفنانين حصلوا الدعم من أقرب الناس لهم. فإذا أنت أبو وأنت أم وتدرين إن عيالك فيهم موهبة فلا بد إنك تعطينهم هذا الدعم. وأنا أشوف إن الأبو يعني بصراحة بالذات يعني الله يخلي لكم أبهاتكم ويطول في أعمارهم ويرحم من توفى برحمته، هم دائما اللي يشجعون على هذا النوعية من المواهب أكثر، يعني هم اللي يحفزون أكثر في هذا الاتجاه. وأكيد الأمهات، لكن دائما نلاحظ أن الأبهات عندهم بالإمكانية ده هو يشجع يدعم يحمي يسر الأمور، سبحان الله يعني غير. فنختم معاكم حلقتنا، أتمنى استمتعتوا ويانا، نلقاكم غدا بإذن الله حلقة جديدة من رفرش، راح أكون معاكم من الأحد إلى الخميس، نور أبو الشوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

0: شاف معها
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي توزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 يونيو 2026.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: البحرين اف ام على هوا. جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي.
1: تمادى شوي وقول اشتقت ابي اتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك وانغامي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بالمنجبي. أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.

من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: M.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أعطني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبو الميوزيك وأنغامي، توزيع روتانا.
1: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
2: أفضل عمود رأي،
1: أفضل تحقيق صحفي،
2: أفضل حوار صحفي،
1: أفضل صورة صحفية،
2: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
1: أفضل محتوى صحفي مرئي،
2: أفضل إنفوغرافيك،
1: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
2: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
1: جائزة شخصية العام الصحفية.
2: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
1: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
2: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
2: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
2: قبل 25 يونيو 2026.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو

0: وسله والنصر من عزيز الشان يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي.
2: تمادى شوي وقول اشتقت ابي يتمرد شعورك وينطقها.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك وانغامي. انتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

ثبت الموجة على ستار كافيه. ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك

مساكم الله بالخير مستمعينا، مستمعين بحرين FM وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من ستار كافي. إن شاء الله راح نتواصل معاكم من الحين للساعة 3 دائما وأبدا، نحب تكونون ويانا. أكيد راح نتواصل معاكم مستمعينا اليوم في موضوع وايد جميل. اليوم هو اليوم العالمي للوالدين، هذه بيكون هو موضوعنا، ولكن أكيد خلونا نبتدي بتحية نوجهها لكم من فريق العمل. أولى تحية تأتيكم مني هدى درويش، تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير، مخرجتنا فايزة عبدو تسلم عليكم وتقول لكم لا تنسون تتصلون فينا على 1-7-4-5-2-5-2-6 للتواصل في موضوع حلقتنا اليوم، موضوع اليوم العالمي للوالدين.

نمسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا. مساء البحرين الديرة اللي كل ما مرت عليها مناسبة حلوة ترد بعدها بنفس المحبة وبنفس الألفة اللي تعودنا عليها. ويا هلا فيكم في أول حلقة لنا خاصة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ونقول لكم كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده جميعا وتقبل الله طاعتكم والله يجعل أيامكم كلها خير وفرح وراحة بال. طبعا أكيد كل واحد فينا مستمعينا عاش العيد بطريقته، بين زيارات أو اللي سافر واللي يتجمع مع الأهل ولمة الأهل، أو حتى لحظات ممكن تكون هادية استمتع فيها بوقته. لكن الحلو في الأعياد أنها دايما تترك أثر وايد حلو في النفس وتخلينا دايما نرجع لأيامنا بطاقة أجمل وبمشاعر أخف. ومع بداية أسبوع جديد نلتقي وياكم من جديد أيضا في ستار كافيه، ونقول لكم حياكم الله ويا مرحبا.

بابكم وبكل من يسمعنا الحين من أي مكان. ومثل ما خبرناكم اليوم موضوعنا موضوع قريب من كل الناس، موضوع ما يحتاج مقدمات طويلة، لأن كل واحد فينا عنده قصة، عنده ذكرى أو حتى موقف يرتبط بموضوعنا. اليوم هو اليوم العالمي للوالدين. أي أحد قبل لا أشرح الموضوع عنده كلمة يحب يقولها لوالدينه، موقف يحب يتذكره ما يقدر ينساه لوالدينه، كلمات شكر ممكن يوجهها لوالدينه، اليوم الفرصة مفتوحة. احنا نعرف ان في عيد الأم وفي عيد الأسرة، في عيد الأب حتى، اليوم لا، عيد اليوم العالمي للوالدين اللي قررته الأمم المتحدة عام 2012. أكيد راح نتكلم عن هذا الموضوع، ولكن خلكم ويانا وشاركونا على 1745256.

موضوعنا اليوم جميل وكل واحد فينا ممكن يعبر عن هذا اليوم بطريقته الخاصة. اليوم العالمي للوالدين اللي احنا اليوم ان شاء الله مخصصين حلقتنا لهذا اليوم. هذا اليوم اللي أقرته مثل ما قلنا الأمم المتحدة أن يكون اليوم العالمي للوالدين، وهذه المناسبة عظيمة جدا أن احنا نكرم فيها الآباء ونكرم فيها الأمهات في كل بيت بحريني، لأن كل أب وكل أم هم الأساس حق كل بذرة حلوة تنولد وتكبر وتشوفها شيء جميل في المجتمع، سواء يعني هذه البذرة طبعا العيال اللي نشوفهم دكاترة وضباط ومهندسين وأي مهنة، أكيد تكون هي هذه البذرة الحلوة للأم والأب.

خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6. ثبت الموجة على ستار كافيه.

0: نتواصل معاكم مستمعينا وعندنا كلام كثير، والكلام أصلا في هذا الموضوع ما له حدود. خلنا نقول الكلام عن الوالدين ما له أي حدود، ما نقدر نقول سطر وفول ستوب. حتى التعبير لو مهما عبرنا بعد بيكون ناقص في حق والدينا. خلونا نأخذ أول اتصال. أم نواف معنا على الخط. ألو،
1: ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الصوت.
1: حييك يا بجيك يا بوك، مبارك فيك حبيبة قلبي.
0: هلا وسهلا، عيدك مبارك، العام انت بخير.
1: عساك من عايدين السعيدين الفايزين ان شاء الله. الله يعود علينا وعلى كل المستمعين وعلى ديراتنا الحلوة، واحنا بأمن وأمان وسعادة ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
1: امين اللهم امين حبيبة قلبي. هدى،
0: نعم
1: الله ينعم عليك بالصحة والعافية وطولة العمر.
0: امين يا جماعه ان شاء الله.
1: انا تبي ليش عاد انا اول واحدة متصلة؟
0: ايه،
1: لان في شيء والدين. والوالدين لو تقولين شو تقولين عنهم، والله ما توفين حقهم، ما توفين حق ولا واحد فيهم.
0: صح،
1: لان هذا اليوم باب جنة، واذا نسكر باب الجنة أنا أقول أنا أطرش رسالة، أهما في الجنة إن شاء الله، والديني إن شاء الله أقول.

0: الله يرحمكم ويغفر لكم، عسى جنات النعيم يا ربي، والدين والدين كل واحد متوفي عساها جنة النعيم يا ربي.
1: آمين.
0: وعسى ما يلقانا إن شاء الله في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: في الفردوس الأعلى إن شاء الله. وأقول جزاكم الله خير على اللي سويتوا لنا، ما قصرتوا يعني، يمكن إحنا قصرنا في حقكم، ما زلنا إحنا نقصر في حقكم، لأن إحنا مقصرين في برهم، بس الوالدين موجودين. لا البر وجد وينعرف إذا قمضت عيون إخواتي، هني ينعرف البر الحقيقي.
1: صح.
0: فأنا أقول الله يجعلني مثل ما جعلتني بارة في حياته، يجعلني بارة وهو في جنات النعيم.
1: آمين يا رب العالمين. أم نواف، شنو الرسالة اللي توجهينها لكل مستمع حين استمع لنا؟ تقولين له شيء كذي هاللون، مثل نصيحة رسالة عن الوالدين.
0: أقول والدينك جنتك ونارك، ترى إذا راحت الوالدة وخص الأم.
1: صح.
0: يمكن أنا ما نقص من
1: قدر الأب. أيوة.
0: أكيد. بس لكن الأم رب العالمين وصى عليها.
1: أكيد.
0: أمك ثم أمك ثم أمك.
1: صحيح.
0: ثم أباك. يعني أي واحد مقصر في حق أمه يروح الحين تحت ريولها، ما يشبه فوق راسها، ينزل تحت ريولها، لأن الجنة تحت ريول الأمهات.
1: الجنة تحت ريول
0: الأمهات. وأنا أم وأحب عيالي ينزلون لي، مو بكسور فيهم لا، لكن هذه الواحد اللي يبدأ الجنة.
1: نعم.
0: تحت ريول الأم. فهلا هلا في والديكم، لا تزعلونهم، وحتى وإن زعلوكم إذا هم زعلوكم ما علي، ما والدين، هم والدين خايفين عليكم، يمكن سبحان الله يمكن هم لأن يحسون الوالدين، يحسون بالعيان كثر ما إحنا سبحان الله العيال ما يحسون فيها. الوالدين قلب الوالدين يحس بالظلم. فيعني أنا أقول أي واحد راح في
1: والدي. الصوت مو واضح من نواف، صار مو واضح. أكيد طبعا الصوت الحين أحسن.
0: الحين أوكي. ألو.
1: إيه أم نواف، راح صوتك وحين رجع.
0: أقول لك أنا الحين أنا أقول خص العاق، ما علي أنت عقيت، الحين روح، لا تطردك أمك، والله يطردك أبوك، روح.
1: صح.
0: مرة ومرتين صار قلب الوالدين ما في أحن منه، ما في أحن منه، لا تقول لي ولا تقولي لي ها أمي تطردني، والله أمي تهوشني، والله أبوي، لا لا لا لا.
1: أهم شيء مثل ما قلتي من نواف إنه هلا هلا بالوالدين، طبعا مشكورة وما قصرتي، ومثل ما قالت في بداية حكيها أم نواف إنه الوالدين باب جنة، وإحنا نقول مو بس باب من أبواب الجنة، الوالدين نعمة يعيشها الإنسان وهو مو حاس، ويمكن يعني ما يدرك قيمتها الكاملة إلا مع مرور العمر. كل ما كبر الواحد كل ما استوعب حجم التعب والدعوات والخوف والمحبة اللي كانت تحيطه من أمه وأبوه. الحلو أن بر الوالدين بعد مو مرتبط بعمر معين ولا بمرحلة معينة، هو علاقة تستمر طول الحياة طول العمر، فيها مساحة يومية، فيها خير، فيها أجر. فالله يحفظ كل أم وأب ويرزقنا جميعا برهم ورضاهم، لأن رضاهم طبعا من أعظم المكاسب في الدنيا قبل الآخرة. ناخذ بعد اتصال. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وانتم بخير بصحة وعافية، والله يعود علينا وعليكم بالمن والبركات سنين مديدة وعوام عديدة.
1: اللهم آمين يا ولد المشهد.
2: يحفظكم الكريم من عالي سماه.
1: بمناسبة اليوم العالمي للوالدين، ماذا تقول
2: لك على الجرح وعلى القلب؟ يوم عبد الله فاقد الوالدين يسيم الأم والأبو، ولكن أبوي جلالة الملك المعظم يوم قال يشرفني أن أكون أب لكل مواطن يحافظ على أمن واستقرار الوطن وأمي البحرين.
1: صح.
2: الأم

0: يعني إذا بقول لك الأم شيء عود وكتاب كبير وهي الجنة بكبرها، والأبو سند ليه اليوم وليه الصبح اليوم أنا ويا ربعي أسالف أقول الله يرحمك يا يبه، وجهتك حق شيء وفعلا كان توجيهك في ذيك الألفية شيء نجحت فيه اليوم في وانا في هالعمر الألفية هذه، وأقول الله يرحمك يا يمه ما قصرنا وياها وبعد مقصرين، ليه ما نزلناهم في قبورهم بعد احنا مقصرين في حقهم. فأقول حق كل واحد والله ثم الله ثم الله اللي رفع السماوات وبسط الأرض، إذا أمك وبوك عايشين حطهم في عيونك الثنتين، ترى ما في ناس يحبونك وعزونك ويطلبون لك الخير مثل أمك وبوك. أنا اللي أكلمك الحين ويمكن تسمعني أنت، أنا أتمنى أشوف أبوي دقيقة أو ثانية، وأتمنى أمي بعد أشوفها ثانية واحدة.
1: نعم.
0: ترى الأم قالية والأبو غالي على القلب، ما بتحس فيهم الحين، بتحس فيهم بعدين عقب ما تفقدهم لهم طولة العمر إن شاء الله.
1: آمين.
0: بتحس لنا الله رزقك الذرية وشفت خوفك عليهم بتتذكر خوف أمك وأبوك عليك شلون. إحنا ما كنا نحس قبل، صج تربيتنا في ألفياتنا إحنا. يمكن ألفية الثمانينات والسبعينات
1: صح،
0: غير عن ذي الألفية صح. مثل ما قال الإمام
1: أكيد.
0: علي كرم
1: أكيد.
0: الله وجهه
1: أكيد.
0: يعني ولا تربى أبناءكم في جيل لم يعيشوا فيه، احنا جيلنا نقول الجيل الذهبي ونحترم احنا ذي الألفية وذي الجيل بعد. بس أنا أقول حق كل واحد في ختام كلامي، والله ثم الله إذا أمك وبوك عايشين تحمل تقول لهم أفن ولا تنهرهم، هذا القرآن الكريم قالها.
1: نعم.
0: يعني خير شر اطلب رضاهم اطلب برهم وتشوف رب العالمين شلون ييسر أمورك في الدنيا.
1: اللهم آمين. يعني بالفعل مشكور يا ولد المرشد على كلامك الطيب، واليوم احنا ما زلنا نتكلم عن أو ما زلنا في موضوع حلقتنا اليوم، اليوم العالمي للوالدين اللي صادف 1/6 وأقرت الأمم المتحدة. أكيد الله يرحم الوالدة يا ولد المرشد ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة يا رب، ويرحم جميع أمهات وأباء المسلمين. وفعلا يعني مثل ما قلت، فقدان الأم أو الأب من أصعب المشاعر اللي ممكن يمر فيها الإنسان، لأن الإنسان مهما يكبر ومهما يصير عنده من الناس اللي حوالينا هو يبقى في داخل مكان ما يملاه إلا الأم والأب. ويدعجبني أيضا استشهادك بكلمة جلالة الملك المعظم الله يحفظه، لما كل الناس يوصفونه بأنه أب للجميع، وهو فعلا أب للجميع، لأن الأبوة مو مجرد صفة، الأبوة إحساس بالأمان، احتواء وحرص على الناس، وهذا الشعور له مكانته الكبيرة في قلوب كل أهل البحرين. ويعني لكن يعني رغم الفقد اللي أنت تتكلم عنه، يبقى أجمل اللي نقدمه للوالدين عقب رحيلهم يا ولد المرشد هو الدعاء، الصدقة، العمل الطيب اللي يوصل أجر لهم، ويبقى ذكرهم دائما حاضر في حياتك بكل خير. والله يربط على قلبك وقلب كل إنسان فقد يعني واحد من والدينا، ويرحم الوالد إن شاء الله رحمة واسعة، ويجعل كل ذكرى جميلة تتذكرها عنها في ميزان حسناتها إن شاء الله.

0: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع ارائكم، نستفيد ونستمتع. ستار كافي،
1: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6.
2: ستار كافي.
3: طبعا مستمرين معاكم مستمعينا في موضوع حلقتنا اليوم العالمي للوالدين، وهذا اليوم يأتي دائما في الأول من شهر يونيو اللي هو 1/6، واللي طبعا تم إقراره من قبل الأمم المتحدة عام 2012، ويعني يأتي تقديرا طبعا ووفاء للوالدين، وهو أيضا تكريس لمفهوم شنو الأسرة والعائلة. تم تخصيصه هالمرة للأم والأب بأن يكون لهم يوم يكرمون فيه، أوكي؟ وإحنا كبحرينيين بتربيتنا بأخلاقنا بقيمنا، يوم الوالدين هو كل يوم، مو بس يوم طبعا. فاليوم إحنا أكيد حابين نتكلم عن هالموضوع، وأنت ومستمعينا شلون بتعبرون عن حبكم لأبائكم وأمهاتكم بمناسبة اليوم العالمي للوالدين. وطبعا اللي حبي يتواصل معنا ممكن يتواصل على 1-7-4-5-2-5-2-6. طبعا مثل ما قلنا مساعة، الأم والأب دورهم وايد مهم تجاه عيالهم، وتحديدا يمكن دور الأم مثل ما قالت قبل شوية أم نواف، لأن الأم هي الحضن، هي الحنان، هي اللي تحتضن عيالها في كل الظروف، أزماتهم، في مشاكلهم، في أفراحهم، هي الطبطبة مثل ما احنا نقول. واللي يفقد الأم يكون فقد مشاعر عظيمة، لكن الله دائما يلهم الإنسان الصبر. الأب أنا ما راح أغفل دوره، ومستحيل أن نقدر نغفل دوره، لأن دوره وايد مهم، هو السند، الأب هو الظهر. لولا الأب ما كان ناس يعني العيال نشوفهم لما يصيدهم أي مشكلة يقولون بقول حق أبوي، ويحسون أنه فعلا هو ظهرهم وسندهم. ولو الأب مو موجود بدوره اللي المفروض هو يقوم فيه، بيصير في أكيد خلل وايد عود في نفسية الأطفال وحتى البيت بشكل عام. بس اليوم هو عيد للوالدين، ودنا نقول لهم في كل عام في هذه المناسبة، كل عام وانتم بخير وبكل بر وكل حب وكل محبة. نقول لهم ان عمرنا ما بننسى فضلكم ولا

دوركم في حياتنا، لأن لولاكم ما راح نكون موجودين في أماكننا اليوم، في أشغالنا اليوم، أو في نجاحاتنا أو حتى إنجازاتنا، لأن دائما وراء كل نجاح وإنجاز أم وأب عظماء. فكل عام وأنتم بخير ومنورين حياتنا يا رب.

0: ما احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافي.
1: ستار كافي، ستار كافي على بحرين FM 93.3.
2: كمان ستار كافي.
3: راح فيكم جديد ونذكركم بأرقام التواصل 1-7-4-5-5-6. موضوع لنا اليوم وايد يلامس المشاعر، موضوع ما يحتاج مقدمات طويلة ولا كلام طويل، لأن كل واحد فينا عنده أكيد كلام وايد يبي يقوله يعني، والكلام ما يوقف عند نقطة معينة وينتهي، لا الكلام دايما مزيد المزيد، عندنا وايد نبي نقول أشياء عن أمنا وأبونا. عندنا اتصال. ألو.
4: ألو.
3: أهلا وسهلا يا منى.
4: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير طول ما أنت بخير.
4: أنت بخير كل عام أنت بخير. أنا ما عيت عليكم.
3: عيدك مبارك ويا سعيدة يا رب يا منى.
4: الله يسلمك. موضوعكم صراحة بخصوص الوالدين، صراحة لا الأم ولا الأبو منهم يكملون بعض.
3: صح.
4: يعني حتى الاحتفال بالأم، أنا أقول حتى الأبو المفروض وياهم، الأم والأبو ما يحددون.
3: شلون يعني ما يحددون؟
4: يعني عيد الأم بس عيد الأم. زين، عيد الأبو ما حد يسوي صراحة.
3: يسوونه الحين، قبل كانوا ما يسوون.
4: نادر بس الأم يقومون الدنيا. ترى الأم والأبو
3: صح
4: نفس
3: الشيء. صح كلامك صح.
4: إيه الأم والأبو، والأبو بعد تعب وشقى، والله يرحم أبوي أنا ما شبعت منه، والله يعطي الصحة والعافية أمي، ما قصروا صراحة. ليه وصلنا لهالعمر يعني؟ بفضلهم، لو بفضلهم ما وصلنا لهالعمر.
3: صح صح صح.
4: وما قصروا علينا في كل شيء، أي شيء نبيه يعطوني إياها على قدهم المستطاع. أنا ما أقول يعني كل شيء يبولنا، بس ما قصروا صراحة، يبذلون الليل
3: والنهار. والله صدق يعني كانوا الأم والأب لو يقدرون إن هما يعني ياخذون نتفة من روحهم يعطونك بيعطونك اياها.
4: ما قصروا، اعطونا واعطونا ازيد.
3: صح.
4: بس انا اقول يعني الام والابو واثنينهم يكملون بعض.
3: صادجة انا اتفق معك يا منى على هذه.
4: وخلي يحتفلون بالام والابو يميع، ما يحتفلون بالام اللي

0: يسمعني كلهم.
1: عاد هاي من يعني من يوم احنا صغار نعرف ان في يوم الام، هاي ما نقدر نغيره منها. يعني شوفها الحين، في يوم الام وفي يوم الاب وفي يوم الاسره وفي يوم الوالدين، يعني هما يعني يعني مسوين كل المناسبات عشان يرضون الجميع. اوكي، لكن انا اتفق معك في نقطه وايد وايد مهمه، ان المحبه والبر والتقدير مو المفروض انهم يرتبطون بيوم واحد في السنه. الام والاب مكانتهم وايد اكبر من اي مناسبه، اكبر من اي تاريخ نشوفها ممكن على تقويم. لكن يمكن جمال هذه الايام يا منى انها تذكر الناس وتسلط الضوء على قيمه موجوده اصلا في حياتنا، مثل ما عندنا يوم للمعلم مثلا، عندنا يوم للمرأة، عندنا يوم للصحة. مو لأن دورهم ينحصر في يوم واحد، لا، لكن لأنهم يستحقون فعلا أن نتوقف عند فضلهم ونتكلم عنه. وفي النهاية ما في مقارنة ولا مفاضلة طبعا بين الأم والأب، كل واحد منهم لمكانته الخاصة ودوره. عشان كذي يمكن اليوم العالمي للوالدين جميل، أن جمع الاثنين تحت عنوان واحد وهو التقدير والامتنان. 174 نسيت الرقم، 174-5-5-6. أكيد ننتظر اتصالاتكم. واليوم احنا نحتفل باليوم العالمي للوالدين اللي صادف 1/6 اللي أقرته طبعا الأمم المتحدة.

0: 5556.
1: ستار كافيه على بحرين FM 93.3.

0: رحب فيكم من جديد مستمعينا، وإن شاء الله نتواصل معاكم اليوم في هذا الموضوع اللي وايد حلو وايد مهم. وحلو أن الواحد في مثل هذه المناسبة يعبر عن مشاعره وعن حبه لأمه لأبوه بهذه المناسبة. وإحنا قلنا أصلا ما تحتاج يعني الحب هذه بالذات ما يحتاج إلى مناسبات عشان ينقال. لكن سؤال حلقتنا اليوم لكم في اليوم العالمي للوالدين، شنو أكثر شيء، مو بس إنه شلون تعبر عن مشاعرك حق أمك ولا أبوك، لكن أيضا نحب نسألكم شنو أكثر شيء تعلمتوه من الأم والأبو وما زال يرافقكم إلى اليوم. مثلا موقف معين، نصيحة عالقة في بالكم، كلمة انقالت وما نسيتوها. وإذا كانوا يسمعونا الحين، شنو الرسالة اللي تحبون فعلا توجهونها لهم على الهواء من ستار كافيه في مثل هذا اليوم لهم أكيد. فإحنا بنتواصل إن شاء الله معاكم في هذه الحلقة الخاصة بالوالدين. نذكركم بأرقام التواصل 1745256. أكيد نقول لكم حياكم الله معانا، وإحنا اليوم نتكلم عن اليوم العالمي للوالدين اللي هو يصادف 1/6. يمكن كل واحد فينا الحين وهو يسمع استحضر صورة شيء معينة في باله، تخيلها عن أمه عن أبوه، وده أنه هو مثلا يتكلم بخصوص هذه المناسبة. صورة أم كانت مثلا تنتظر رجوعك من البيت، صورة أب كان يشتغل ويتعب عشان يوفر لك حياة أفضل، حياة كريمة لك ولخواتك ولإخوانك. ومع مرور العمر نكتشف أن أشياء وايد ترى كنا نشوفها عادية كانت في الحقيقة مواقف عظيمة ما كنا أصلا ننتبهين لها. وخلونا نأخذ طبعا اتصال، ذكركم بأرقام التواصل 1745256، ونقول من معنا على الخط. ألو فاطمة.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا هدى، شلونك؟
0: أنا بخير طول ما أنت بخير وبصحة.
1: كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة
0: حبيبتي. كل عام وأنت طيبة يا رب.
1: الله يسلمك حبيبتي، مشكورين على هالبرنامج الجميل صراحة. اليوم أنا حبيت أشارك وياكم عشان موضوع الوالدين.
0: إي نعم تفضلي.
1: يعني زاد فضلك صراحة، يعني الله يرحمهم برحمة أمي وأبوي. تعلمت منهم كثير كثير كثير كثير، يعني ما زلت يعني أتذكر أشياء كثيرة. يعني هم علموني إياها، علمونا شلون نكون نحب بعضنا إحنا وكوننا، شلون العادات والتقاليد إن إحنا عطونا نتجمع في المناسبات. يعني ما علمونا ان احنا ما نشيل على بعض عن بعض على بعض، يعني
0: نعم.
1: في هالدنيا يعني، وان الدنيا ما تسوى الحين ان الواحد يزعل من الثاني.
0: صح.
1: وما في احلى من ان الواحد يتقرب من اخوه واخته، وان يعني تقدر يتعلم منهم شيء حلو. وامي اكثر شيء تعلمت منها لان كانت قريبه مني وايد قبل لا تتوفى، تعلمت منها شلون عادات التقاليد، مو بس في الطباية، عادات التقاليد حتى في الطبخ.
0: نعم.
1: يعني أنا كنت قريبة منها وايد في إننا نعرف الطباخ ما طباخ والسوالف. ما زلت أحب إني في هاي المناسبات في أشياء مناسبات، يعني إن نحب نطبخ أكلات نطبخها نسويها.
0: الله.
1: هذه تعلمتها منها هي. وهاي السنة أنا افتقدتها، لأن أمي هذه أول سنة أنا أمي مو موجودة وياي لا في العيد ولا في رمضان. يعني كان بالنسبة لي صعب شوي، بس ما زالت الأشياء أنا صدقيني أدرسها حق غيري، ممكن أعلمها حق غيري، أفهم غيري إن هالأشياء لازم نحفظها ما ننساها. يعني بغض النظر إن إحنا ما خلص محل مو موجودين مو في الدنيا، بس لا هم علموني أشياء ثانية، وأحس إن حتى وأنا أطبخ والله حتى أسوي شغلة هم علموني عليها، أحس إن روحهم حوالي.
0: الحمد لله الحمد لله. يعني فاطمة
1: هذه شيء يعني لا أقول لك شنو أقول لك يا هدى اللي تعلم.

0: واحده منهم
1: ما نقدر نوفيه، الكلام ما ينقال في دقيقه ولا دقيقتين، فاهمه؟
0: وايد وايد اشياء. يعني شوفي انا مو مواليدك السبعينات،
1: نعم
0: عرفتي،
1: نعم
0: انا مو مواليدك، لكن يعني الحمد لله عندي موسوعه من اشياء قديمه حتى في التراث الفني.
1: ما شاء الله
0: التراث الفني عندي
1: ما شاء الله،
0: ما اقول لك عندي خبره الحمد لله رب العالمين تعلمتها، واحب احييها لان
1: نعرف
0: انهم يعني مثل المولد
1: موالد. وترى هذه وايد شيء مهم اللي قلتيه، ان انت عندك الخبره، ان انت عندك الخبره يا فاطمه، وما ما يعني ما احتفظتي فيها حق نفسك، وانما انت ما زلتي تعلمينها غيرك.
0: المولد الحين
1: هذه
0: الناس اللي تحين
1: ايه انه
0: المولد اللي يسوونه في البيوت اول
1: قبل، صح؟
0: اي قبل
1: في احد يسوي الحين
0: رجب والمول هالاشياء هذه كنت نحضرها ويا والدتي.
1: اوكي
0: المسؤول الكبار في السن اللي موجودين على الحياه في الدنيا يعرفوني شخصيا ان بنت فلانه، يعني امي قبل توفك ان مسوي لها مولد كان هذه في خاطرها وكان نذر عليها وسوتها.
1: الله
0: احيا لي وياه واحيوه، هم ربحها نفسهم، هم اللي سووا هم اللي قروا لها. يعني تخيل ان هالاشياء انا عارفها وانا عمري يعني جاهزين الحين، انا عارف هالاشياء اني افهمها الحين، صعب كنت امنها عيالنا فاهمينهم اياها،
1: صح؟
0: ليش لها شيء ملون،
1: صح صح، بس على الاقل يكون عندهم فكره، يكون عندهم علم عن هالشيء.
0: ايوه هذا اللي حبينا نقرصه فيهم لما سوينا المولد، مع ان في ناس كانوا محترضين عن ذا الشيء وقالوا حرام وبدعه، نعرفه وبعدين لما حضروا عرفوا ان ترى هو مو حرام ولا بدعه لان فيها ذكر الرسول،
1: نعم،
0: ولا فيها دف ولا فيها فق ولا فيها شيء، ذكر الرسول احنا نذكرها في اخلاق الرسول، يعني
1: نعم نعم
0: مو
1: نعم.
0: مؤثر ما في شيء تعدد الموضوع،
1: نعم،
0: فعرفوا وفهموا ان هذا الشيء مو زين، بالعكس هذا الشيء حلو، يعني حدث تقاليد.
1: أكيد أكيد. وأنتي أحلى شيء فيك يا فاطمة أنك أنتي ابتديتي تحين الأشياء اللي تعلمتيها من الوالدة واللي فقدتيها طبعا هاي السنة، الله يرحمها إن شاء الله. وهذه يمكن الأشياء اللي قالتها فاطمة الحين هي من أجمل الأشياء اللي يتركها الوالدين وراهم، يعني أوكي مو بس تربية الأبناء لكن بناء أسرة. يعني فاطمة ابتدت قالت أمي علمتنا أن احنا نحب بعض الإخوان، أن احنا نتماسك، أن احنا علمتنا العادات والتقاليد، وهذه هي الشيء اللي أنا أقول عنه، مو بس تربية وإنما بناء أسرة تكون دائما متماسكة. لأن النجاح الحقيقي مو أن الإخوان يكبرون في بيت واحد بس، النجاح أن أهما يظلون قريبين من بعض حتى لينكبروا، تبقى بينهم المحبة، السؤال، الوقفة في الشدايد والفرح. واعتقد ان العادات والتقاليد الحلوة اللي نتوارثنا احنا او نتوارثها احنا من اهلنا جزء من هويتنا، وهي اللي ممكن يعني يكون بينها وبين الأجيال ربط، يعني بيننا وبين الأجيال ربط، مثل ما قالت إحنا مواليد السبعينات. لما الأم والأبو يزرعون احترام العود وصلة الرحم والمحبة بين الإخوان، هذه كلها أشياء راح تظل تعيش سنوات طويلة ترى، وأكيد هاي العيال بعد بينقلونها لأبنائهم ولأحفادهم في المستقبل. فالله يحفظ الوالدين ويبارك في أعمارهم، لأنه يعني أجمل إرث يتركونه مو بالفلوس لكن المحبة اللي تجمع العائلة. ويعني بما أن فاطمة قالت أنها فقدت أمها هذه السنة، احنا نقول لك الله يرحم الوالدة رحمة واسعة ويغفر لها إن شاء الله ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. وتصور أن أول عيد وأول مناسبة تمر على الإنسان خاصة بعد ما يفقد أحد والدينا تكون وايد مختلفة، لأن الأم مو بمجرد شخص في البيت، الأم شعور، شعور لا يوصف، شعور بالأمان، تفاصيل يومية صغيرة ما ننتبه لقيمتها إلا إذا غابت. لكن الحلو أن الأم الحقيقية ما تغيب بشكل كامل، يعني إذا يعني الله خد أمانته ترى ما تغيب بشكل كامل، تظل موجودة في الدعوات وفي الذكريات وفي الأشياء الحلوة اللي علمتنا إياها في طريقة كلامنا وتعاملنا حتى مع الناس. واليوم إحنا نتكلم عن الوالدين، خلونا نهدي دعوة صادقة لكل أم لكل أب رحلوا عن هذه الدنيا، ونسأل الله طبعا أن يرحمهم رحمة واسعة ويجبر قلوب عيالهم وأحبابهم، والله يجبر بخاطرك يا فاطمة. وشي بعد قالتها أنها هي يعني ما زالت تمارس بعض العادات والتقاليد اللي والدتها علمتها. يعني تشوف شلون الإنسان الطيب يظل أثره موجود حتى بعد رحيله. الوالدة الله يرحمها ما تركت لك ذكرى يا فاطمة بس.

يعني عادة طيبة، كل قيمة حسنة تعلمتيها منها وطبقتيها وعلمتيها لغيرك بيبقى أثرها إن شاء الله ممتد. وأعتقد أن هذه من أجمل صور الوفاء للوالدين، أن الإنسان يعيش القيم اللي تربى عليها ويحافظ عليها ويخليها تستمر من جيل لثاني. الله يرحم الوالدة إن شاء الله ويجعل كل خير غرسته فيك وكل قيمة علمتك إياها في ميزان حسناتها، ويجعل ذكرها يا ربي طيب باقي في كل شخص استفاد من علم أو وصله يعني لغيره من خلالها. 1-7-4-5-5-6 أكيد راح نتواصل معكم.

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6.
1: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دائما معاك ستار كافيه.
2: ونواصل وياكم حلقتنا مستمعينا الخاصة طبعا باليوم العالمي للوالدين، هذه المناسبة اللي اعتمدتها الأمم المتحدة تكون في 1/6 من كل عام، طبعا تقديرا للدور العظيم اللي يقوم فيه الآباء والأمهات في تربية الأبناء وبناء الأجيال. لكن إذا بنكون صريحين، فالوالدين أكبر من أن احنا نحتفل فيهم بس بيوم واحد، لأن مثل ما قلنا قبل شوي، في حياة كل واحد فينا أكيد في موقف ما بينسى أو نصيحة يعني ما زالت ترن في إذنه، أو دعوة من أم كانت سبب في توفيقه، أو كلمة من أبو ممكن تكون هي خارطة الطريق كاملة في حياة عياله. اليوم مو يوم نتكلم فيه بس عن الوالدين بشكل عام وبس، اليوم إحنا ودنا نسترجع أثرهم فينا ونشوف شنو اللي بقى معانا منهم لليوم. يمكن في مستمع الحين يسمعنا ويتذكر وصية أبوه مثلاً، يمكن في مستمعة ما زالت تطبق عادة علمتها إياها أمها مثل فاطمة مثلا، ويمكن في شخص فقد أحد والدينا لكن ما زال يعيش على الذكرى الطيبة والدعاء الصادق. عشان كذي نبي نسمع اليوم منكم شنو أكثر شيء تركه والدينكم في شخصيتكم إلى اليوم، وناخذ اتصال. ألو
3: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا أختي هدى، شلونك؟
2: أنا بخير طول ما أنتم بخير وبصحة وعافية. منو معاي؟
3: معك أم عبد الله.
2: أهلا يا أم عبد الله.
3: قبل كل شيء الله يرحم أمي وأبوي، يغفر لهم،
2: اللهم آمين،
3: يفتح جناتك يا رب.
2: آمين.
3: فقدتها الله يرحمها أنا كنت صغيرة، والحين كبرت ومحتاجت لها، الله يرحمها ويغفر لها.
2: الله يرحمها.
3: الأم الأبو حب بدون شروط، حب عظيم، حب يعني ما ينوصف صراحة، و ما في إنسان يعني أو ما في شخصين ممكن يعطونك وممكن يضحون وممكن يوقفون معاك في هالدنيا نفس الأم والأبو، سبحان الله. يعني وبعرف عشان أوصل معلومة،
2: ما عشان كذي أنا من أول الحلقة قلت ما يعني شلون نعبر، شلون يعني هل أي شيء بنقوله ممكن يوفي حقهم؟
3: لا ما يوفي حقهم. لو شو سوي، لو ندعي ليل نهار، لو مثلا اللي عايشين لو نقعد ليل نهار تحت ريولهم ما راح نوفي حقهم.
2: يعني تعرفين لما ابتديتي وقلتي الكلام انك انت يعني من يوم صغيره فقدتي الام وفقدتي الابو بعد، صح؟
3: ابوي يعني كنت كبيره، كنت متزوجه، بس ان امي كنت صغيره الله يرحمها.
2: يعني الله يرحم الوالده والوالد طبعا رحمه واسعه ويجعل مثواهم الجنه. وفعلا يعني هاي اللي قلتي يمكن من اكثر الاشياء يا ام عبد الله اللي يعني تعلمناها من الحياه، ان الانسان مهما كبر ومهما وصل الى عمر او مكانه او حتى نجاح، الا ما يبقى في داخله جزء يشتاق فيه لي أم أبو، صح ولا لا؟
3: بالضبط. تحتاجين حضنهم، تحتاجين حنانهم، تحتاجين آرائهم، تحتاجين كل شيء.
2: صح، لأن في ناس مع عبد الله شنو الظن أن الحاجة حق الوالدين راح ينتهي، الحاجة حق الوالدين ينتهي لما يكبر الإنسان، لكن الصج

0: ان هذه الحاجه تكبر معانا، صح ولا لا؟
1: صح.
0: يمكن هو صغير الانسان يحتاجهم عشان يود يدهم، يكبر يحتاجهم عشان يسمع كلمتهم، يسمع دعوتهم، يسمع وجودهم واحساسه ان في احد يفرح له من قلبه. عشان كذي فقدان الوالدين ما له عمر معين مع عبد الله، ولا له وقت معين، مو بسهل حتى الانسان يتاقلم مع الفقد، صح ولا لا؟
1: هم الأمان، هم الأمان، لولاهم الإنسان صراحة ما يقدر يعيش.
0: صح. يعني هذه الكلام، كلامك اليوم يوصل رسالة مهمة لكل شخص ما زال الله منعم عليه بوجود أمه وأبوه، أن يقدر هذه النعمة ويستمتع بكل لحظة وياهم، لأن وجودهم في حياتنا كنز لا يعوض.
1: في فترة من عمر يعني مثلا عيالنا فترة من عمرهم يعني خليني أقول عمر سن المراهقة أو شوي أكبر،
0: نعم،
1: هني يحسون إن هم خلاص كبروا ومو محتاجين حق الوالدين، مو محتاجين حق نصايحهم، مو محتاجين، بس هم بعدين بيتحسفون ويعرفون إن هم غلطانين.
0: صح.
1: لما يكبرون شوي ويحسون إن لا هاي الكلام غلط، وإن حاجتهم الأساسية في هالدنيا الأم والأبو.
0: أكيد أكيد. يعني كلامك 100% صح، وفعلا هذه الأجيال اللي حين احنا نبيهم فعلا يسمعون مثل هذه الحلقات ويعرفون فعلا القيمة اللي هما يمكن في بعضهم الآن مع وجود الأم والأب هما للحين مو حاسين بهذه القيمة، فليش أنا أضطر أفقد، أنتظر الفقد عشان أنا أعرف القيمة، صح ولا لا؟
1: صح. مو بس الفقد، حتى لما يطلعون من البيت يروحون يبتدون حياتهم الجديدة، يعني مثلا يتزوجون هني يحسون فعلا أن أمنا وأبونا كانوا يضحون وكانوا يسوون وكانوا يسوون، وسبحان الله هذه سنة الحياة.
0: أيوة صح، هذه سنة الحياة. والعمر بعض الأجيال هما في مرحلة يعني يكونون شباب يحسون أنهما مع عبد الله مكتفين بروحهم، أنهما مثل ما قلتي أنهما قادرين أنهما يتخذون قراراتهم، يعتمدون على نفسهم، ويعتقدون أنهما خلاص ما عادوا في حاجة لأهلهم مثل قبل. لكن مع مرور الوقت، مع مرور الأيام، مع والتجارب اللي هما يمرون فيها، يبتدون يكتشفون لا، أن حاجتهم ترى للوالدين ما كانت بس مقتصرة على أن أنا هما بيأكلوني وبيشربوني وبيرعوني، لا، لكن كانت في يعني فيها أمان، فيها دعوة، فيها وجود شخص موجود يحبك حب غير مشروط، ما في شروط مقابل هذه الحب.
1: هذه حاجة لا نهاية لها.
0: بالضبط بالضبط. يعني وايد ناس ما يستوعبون حجم هذه النعمة إلا لما يكبرون أو لما يمرون بموقف صعب أو للأسف بعد الفقد. عشان كذي دائما نقول لا تنتظرون المناسبة ولا تنتظرون الوقت المناسب عشان تعبرون عن حبكم حق أهلكم، ترى وجودهم بحد ذاته النعمة وايد عودة. وفي ناس يعني تتمنى تسمع صوت أمها أو تشوف أبوها حق دقيقة واحدة فقط. والوعي الحقيقي مو أن الواحد يعرف قيمة والديه عقب غيابهم، لا، الوعي الصجي والحقيقي أنه يعرف قيمتهم وهم موجودين، ويقدرهم ويبرهم ويعيش معاهم أجمل اللحظات.

ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: رجعنا من جديد معكم مستمعينا، نرحب فيكم ونرحب في كل من ضم لنا في آخر ربع ساعة من ستار كافيه لهذا اليوم اللي خصصنا فيه الحلقة عن اليوم العالمي للوالدين اللي هو يصادف 1/6. هذا اليوم احنا مو بس نحتفل بالأب والأم لأن هما والله قاموا بعمل عابر أو موقف مؤقت أو شيء عادي، لا، احنا اليوم نسلط الضوء على رحلة عمر كاملة من العطاء، من المحبة، من الصبر. وما شاء الله يعني خلال مشاركاتكم يعني اليوم لاحظت شيء وايد حلو، يعني كل واحد تكلم عن والدي بطريقة بحب، بمشاعر، بمواقف، بأشياء تعلموها منهم. ما تكلموا عن أشياء مادية ولا عن هدايا ولا عن أمور تشترى بالمال، الكل تكلم عن قيم، عن مواقف، عن حنان أم، عن هيبة أب، عن أثر ما زال يمكن يعيش معاكم إلى اليوم. وهذه أكبر دليل على أن الوالد دين ما يتركون بصمتهم في حياتنا من خلال اللي يعطونه لنا، وإنما من خلال اللي يزرعوننا فينا. وساعات الإنسان هو صغير ترى يحس إنه ما يحتاج أحد، مثل ما قالت قبل شوية أم عبد الله، وإنه هو يقدر يعتمد على نفسه في كل شيء وقادر إنه هو يسوي كل شيء، لكن مع الأيام يكتشف إن أحلى وأجمل ما كان يملكه هو وجود شخصين يفرحون له قبل كل الناس ويخافون عليه أكثر من خوفهم على نفسهم وعلى نفسه أهوى شخصيا. عشان كذي نبي نسمع منكم أكثر اليوم شنو الشيء اللي ما زال يعيش فيكم لليوم وتعلمتوه من والدينكم، وشنو هي الرسالة بعد اللي تتمنون تقولونهم تقولونها لهم لو كانوا يسمعونكم اليوم على 1-7-4-5-5-6. أم سلمان معنا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أم سلمان.
1: الله يحييك حبيبتي. أنا حبيت أقول بمناسبة اليوم، مناسبة يوم الوالدين اليوم، حبيت أقول الله يحفظك لنا يا يبا ويطول في عمرك، والله يرحمك يا يما، والله يجعل مستواك الجنة. يعني إحنا، يعني أنا بتكلم عن نفسي، يعني مهما كبرت، يعني أنا متزوجة وعندي عيال، مهما كبرت أنا أحتاج أمي. يعني مهما أحد يسوي لي، مهما أي أحد يعطيني، بعد أحس الشيء معاي ناقص. يعني حتى لو أنا ما بتكلم أو بفضفض أو مثلا أحتاج أمتي شيء، وجودها يكفي، يعني أن أنا أحس بأمان، أن أنا أقدر مثلا أعطي، أن أنا أقدر أسوي. إن فهمتني شنو أقصد؟
0: صح صح، فاهمة. حتى عارفة الطريقة اللي أنت تتكلمين فيها واختيارك للكلمات

0: اللي أصلاً حتى الكلمات ما نقدر نختارها، توقف الكلمات لما يتكلم عن الأم والأب، صح؟
1: جداً جداً، بالذات على الأم يعني.
0: صح،
1: هو الأب يعني بالعكس هو دور كبير ووجوده مهم في حياتنا، بس بعد الأم يعني وجودها ومكانها طبعاً يكون غير. يعني أنا ما حسيت بالشيء، وفعلا هاي الشيء ما حد يحس فيه إلا اسم الله عليهم، يعني لما أحد يفقد
0: نعم.
1: أمه
0: نعم.
1: يعني فعلا هو حزن مؤبد، هو شتات، هو ضياع، هو مهما أنت تحاولين أن أنت تلملمين نفسك تحسين نفسك أن أنت متشتتة.
0: صح صح.
1: فيعني الله يخلي لكم أمهاتكم، الله يرحم اللي متوفين منهم، والله يصبرنا إن شاء الله. يعني أنا أمي صار لها الله يرحمها سنتين من توفت،
0: الله يرحمها،
1: بس يعني وما شاء الله أنا ما راوي عندي عيال، بس لا يعني أنا من بعد أمي أنا أشوف نفسي أني ضعت جدا، ضعت يعني، فما في شيء يعني الكلمات ما أقدر
0: حتى أنا
1: يعني
0: ما عارفة أعبر.
1: أنا بعد ما أقدر أعبر، إيه ما أقدر أعبر، يعني ما أعرف شنو أقول. أنا حتى اتصلت يعني كذي، ولا كنت إني مرتبة حق أي كلام إني أنا بقوله، بس يعني
0: أنتي قوية وبتكونين قوية، والوالدة حتى لو كانت غايبة هي موجودة داخلك وفي شعورك وفي إحساسك وفي حتى دعواتها ما زالت ترافقك في حياتك، فكوني مطمئنة أن هي في مكان أحسن من كذي. وأعرف أن الفراق صعب، الفراق صعب، بس كوني قوية لعيالك
1: أكيد.
0: ودايما تذكريها وقولي لهم قصص عنها وترحمي لها وتصدقي عنها، إن شاء الله كله يوصلها
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: حبيبتي أم سلمان،
1: الله يحفظكم إن شاء الله ويخلي لكم أمهاتكم وأبهاتكم،
0: اللهم آمين،
1: وحطوا بالكم عليهم. يعني والله يعني أنا ما أعرف شلون أعبر، مهما أتكلم
0: فاهمة
1: ما بقدر أوصل المسج اللي يعني إلا لما اسم الله على اسم الله عليهم كلهم، إن أحد يفقد واحد فيهم جدا شيء صعب، يعني أصعب شيء في الدنيا، أصعب شيء في الدنيا هذا الشيء الوحيد.
0: صح
1: فقط.
0: صح صح كلامك،
1: يعني أنا بالنسبة لي. وحبيبتي الله يعطيكم العافية على هالمواضيع الجميلة وعلى هالبرنامج الحلو.
0: تسلمين،
1: وإن شاء الله يعني
0: احنا سامحونا يعني ابتدينا اليوم عقب العيد اجازة العيد موضوع very serious يعني ومهم جدا، وحتى طريقة التعبير فيه صعبة صراحة، بس اليوم 1/6 يعني هو اليوم العالمي للوالدين. فان شاء الله يا ربي يا ام سلمى مشكورة لك على اتصالك، الله يحفظ لك الوالد ويطول بعمره على الصحة والعافية ويرحم الوالدة رحمة واسعة ويسكنها فسيح جناته. وكلامك اليوم ما في شك انه لامس قلوب وايد من الناس اللي الحين قاعدين ممكن يسمعونا، لان فعلا الانسان مهما كبر، مهما صار عنده من خبرة، مهما صار عنده تجارب ومسؤوليات، يبقى في داخله مكان خاص جدا للام بالذات، ما يقدر احد ان يعوض الام، مو مجرد شخص في حياتنا، الام شعور مثل ما قلت من اول حلقه، امان، طمانينه، احتواء. عشان كذي كثير من الناس يقولون ان بعد رحيل امهاتهم حسوا ان في شيء تغير في الدنيا، وان في زاويه في قلبهم كذي صارت فاضيه مظلمه. ومو بعيب ترى ان الانسان يقول انا للحين محتاج امي، بالعكس هذه دليل على يعني قوة عمق العلاقة وجمالها، لأن حاجة الإنسان لأمه مو مرتبط بعمر، الطفل يحتاج أمه، الشاب يحتاج أمه، حتى الإنسان هو كبير في مراحل متقدمة من العمر يحتاج دعوة من أمه، كلمة منها، نظرة منها، نظرة الرضا، نظرة الرضا والابتسامة. فالله يرحم الوالدة ويجعل ذكراها الطيبة مؤنسة لقلبك يا ام سلمان، ويحفظ لك الوالد ويبارك لك في عمره. ويمكن رسالتك اليوم تذكر كل من يسمعنا الحين ان وجود الام والاب نعمه عظيمه، وان في ناس تتمنى لو ترجع دقيقه واحده بس عشان تسمع فيها صوت امها او حتى تقعد يمها لدقائق. 1-7-4-5-5-6 اكيد راح نتواصل معكم، وما بقى من الوقت الكثير.

0: طبعا وانا يعني استمع لمشاركاتكم اليوم، لفتني شيء وايد يعني تكرر في اكثر من اتصال، كل ما ذكر احد والدينا يتغير صوته، وكان الحديث عن الام والاب ما يشبه اي حديث اخر. حتى انا ما كنت اعرف شلون ارد عليكم، لان فعلا الوالدين مو مجرد مرحله من مراحل العمر، الوالدين هم العمر اصلا، هم العمر نفسه، هم أول اسم نعرفه، أول يد تيود يدنا، أول قلب يحبنا ويخاف علينا، حتى قبل نعرف معنى الخوف. واليوم العالمي للوالدين مايا عشان بس يذكرنا بشيء جديد، لا هو ذي اليوم عشان يوقظ فينا شعور قديم يسكن داخلنا ويسكن داخل كل واحد الحين يسمعنا، شعور الامتنان، الامتنان لأب تعب لكن بصمت، لأم عطت من عمرها من غير ما تنتظر مقابل. اليوم بين اللي يعيش نعمة وجود والدينا وبين اللي يحمل لهم الدعاء والحنين بعد ما غابوا عن الدنيا، تبقى الحقيقة واحدة، إن أثر الوالدين ما يغيب. ممكن يغيب الصوت، ممكن تغيب الملامح، لكن أثرهم ما يغيب، يبقى في أخلاقنا، يبقى في الدعوات، يبقى في طريقة تعاملنا مع الناس، في كل خير تعلمناه منهم. عشان كذي نبي نسمع اليوم منكم أكثر عن أو في اليوم العالمي للوالدين، شنو أكثر شيء ما زال يعيش داخلكم وفيكم من أثر لوالدينكم الأم والأب إلى اليوم، وشنو الرسالة اللي ودكم أيضا توصلونها لهم لو كانت بينكم وبينهم دقيقة واحدة فقط، شنو راح توصلون من رسالة لهم؟ 1-7-4-5-5-6 بقت من الوقت 5 minutes.
1: يا سنكبة الهدى احنا ما ننسى فضلكم حتى آخر

0: أم سارة معانا على الخط، مساك الله بالخير يا أم سارة يا مسك الختام.
1: هلا عليكم السلام، شلونك؟
0: أنا بخير طول ما أنتم بخير. نكمل معاك هالمشاعر يا أم سارة والذكريات الحلوة عبر ستار كافي. أنت مسك الختام الحين، أنت اللي بتختمين معانا الموضوع.
1: والله الحين وقلت مشوارك
0: حياك الله. والله أمي وأبوي
1: الله يرحمهم، يعني شو قلت عنهم، يعني هاي ما يوصل. يعني أبوي الله يرحمه علمنا أن عزنا هو، يعني أنا يمكن ما عشت مع أبوي إنه وداني ياباني. أبوي الله يرحمه أنا عشت أو إنه فتحت عيني على الدنيا، أبوي كان مقعد الله يرحمه، فقعدت معاي يمكن على لي 15 سنة، علمني شنو الصبر، شنو كان معاي تتواجد معاه، فيعني شنو كان صبور، شون كان يعلمني، كان ينهم، شون نهماته حلوة الله يرحمه. شو قلت أمي شون صبرت معانا، احنا تسعة علمتنا شلون، يعني

0: لحد الحين فقدتهم فيناهم. أبوي يمكن الحين فوق 30 سنة من توفى، وأمي الحين 6 سنين. لكن صدق إحنا فقدينهم فعلًا. اللي تكلمت شوي شتات، صدق شتتنا.
1: صح، قالت
0: يعني
1: شتات.
0: رحمة الله عليهم، صدق يعني أبوي وأمي ما في أحد نفسهم. أحس يعني الله يرحمهم، بيغفرناهم إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب العالمين، الله يرحمهم.
0: متوفى كلهم يعني مع أخواني، فحين إحنا صرنا صدق يعني إحنا بقلنا الأربع بنات. وايد عندنا ضعنا، نحس إن إحنا في فراق مو طبيعي. رحمة الله عليهم، وأصلاً ما يوصف لهم، لا يوم يتحدث لهم ولا شيء. الأم والأبو يعني ما يتقدرون بأي شيء، أي ثمن.
1: أكيد أكيد أكيد يا مسارة، يعني هذا الشعور يفهمه كل شخص فقد أمه وفقد أبوه، لأن بعض الأشخاص ما يتركون فراغ في المكان بس، لكن هم يتركون فراغ داخل روحك، صح ولا لا؟
0: أيوة.
1: يعني أيوة. الأم والأبو يعني مو وجود عادي في حياتنا، عشان كذي لما يغيبون نحس إن في جزء، لما تشوف يغيبون صفر مثلاً نحس إن في جزء من حياتنا مو طبيعي، في خلل، حتى لو كانت الأيام مستمرة وعادي، لا في خلل، فما بالك لو غابوا عن الحياة. لكن الجميل إن يا مسارة هذه الفراغ أحياناً يعني يمتلي بشيء من هذه الذكرى اللي أنتوا تتكلمون عنها، بالدعاء لهم، بالترحم عليهم، بأثرهم الجميل اللي تركوا فيه تشوفينه وفي الجميع. وأعظم وفاء ترى للوالدين أن الإنسان يكمل حياته وهو حامل قيمهم وأخلاقهم ومحبتهم للناس.
0: صح يعني أي والله الله يرحمهم، يعني صدق يعني ذكرياتهم ما قاعدة تروح من بال،
1: ولا بتغيب يعني، ولا بتروح،
0: ولا ما تغيب صدق يعني لين أفكر إن شلون أمي علمتنا الصبر، تحملتنا وإحنا صغار، أبوي مقعد، شلون كانت صبورة لين كبرت، إحنا كبرنا وهي تقول لا أنا لازم أتعلم محو الأمية وتروح وتكتب، لازم أنا أوقع، يعني
1: ما شاء الله.
0: يعني علمتنا شلون إن كانت يعني قوية. الله يرحمها ويغفر لها،
1: اللهم آمين.
0: يعني أبوي بعد يعني ما ننسى، لكن أمي بعد يعني الله يرحمها علمونا صدق الصبر. الله يرحمهم ويغفر لهم،
1: اللهم آمين.
0: اللهم الجنة يا رب يجمعنا معاهم كلهم، مع أخواني وهم يا رب في الجنة.
1: آمين يا رب العالمين،
0: يدوز على يا رب.
1: آمين يا رب. مشكورة يا أم سارة على اتصالك، يعني الله يرحمهم رحمة واسعة. ومثل ما قلنا يعني إيش كثر هالقصص يعني اللي تخلينا نشوف الإنسان بقيمته الحقيقية، مو ترى بشهاداته ولا بظروفه. يعني تخيلوا الكلام اللي قالته أم سارة، أب مقعد وعت على الدنيا وأبوها مقعد، ومع ذلك ترك في في في بنته أثر طيب، ذكرى جميلة. أم ذكرت قبل شوية سارة أن أمها كانت أمية، لكنها كانت تحمل رغبة وقوة للتعلم، وعندها كانت إرادة قوية للحياة. وهني نتعلم درس وايد مهم ترى، أن القوة دائما ما تكون بس في الجسد، لا، والثقافة مو بدائما في الشهادة. في ناس يعني ما أتيحت لهم هذه الفرص اللي أتيحت لغيرهم، لكنهم كانوا مدارس، أهما هذلين مدارس في الصبر، مدارس في الكفاح، في الإصرار، في تربيتهم لأبنائهم. وأعتقد أن أجمل ما سمعناه اليوم أنك ما يعني تكلمتي عن شنو كانوا يملكون، تكلمتي عن شنو كانوا يزرعون فيكم من قيم ومبادئ. الله يرحم الوالدة والوالد ويجعل كل تعب بتعبوه يا أم سارة، وكل خير قدموه، وكل ولد وبنت صالحة ربوهم في ميزان حسناتهم إن شاء الله. وهذه هو الأثر الحقيقي للوالدين، إنهم يرحلون وتبقى سيرتهم الجميلة حاضرة في قلوب أبنائهم. إذن احنا نختم معاكم حلقتنا اليوم. اليوم احنا احتفلنا معاكم بمناسبة مهمة جدا، دايما يعني، واللي هي طبعا اليوم العالمي للوالدين اللي صادف اليوم 1/6. دايما لما نتكلم عن التضحية، عن الحب، او نتكلم عن اي اهتمام بدون مقابل، نشوفها في من؟ في الام والاب. اليوم هو اليوم العالمي للوالدين، هذه اليوم اللي مثل ما قلت أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافا طبعا بدور الوالدين وأيضا تكريم لهم في كل أنحاء العالم. اليوم احنا حابين أن نتقدم بكل التحية والشكر والتقدير والعرفان لكل أم لكل أب. نقول لهم شكرا شكرا من قلبنا أنكم تتحملون أعباء وايد كبيرة، شكرا لأنكم دائما السند والظهر والدعم لعيالكم من أول يوم ينولدون لحد ما يكبرون ويشتغلون ويتزوجون ويبون عيال، بعد أنتم شايلين همهم وشايلين مسؤوليتهم وخايفين عليهم وتعطونهم حب وحنان بدون مقابل. تحية لكل أب ولكل أم، ما في يعني شيء أهم في حياتهم غير أنهم يشوفون عيالهم سعيدين وفي صحة وعافية وناجحين. تحية لكل أم وأب على قيد الحياة وحتى الراحلين منهم، لأنهم أكيد هم عايشين في قلوبنا ومعانا وفي ذاكرتنا دايما، والمفروض أن اللي عنده عيال دايما يكلم عياله عن أبوه وأمه وعن دورهم ويخلي ذكراهم دايما حية ومحسوسة. إلى اللقاء غدا إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: عين اف ام على هوا.
1: واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: انا شاف معها
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي ابل ميوزك وانغامي توزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كيف الحزن ينساك وانا بديت احس بك عادي مو نعيني
1: بس لك كيف العيون الوسيعه

مهما كانت أغنيتكم تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم. الله يا

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
3: لا يفوتك
2: من إشراف الملحن الكبير سهم.
3: بدي تكون مجنون مثلي.
2: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
3: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
2: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: لك عجزت أحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقى.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كن كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة. بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام على هواك. جديد الفنان سلطان خليفة، تجيني حلم.
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك وانغامي، توزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: توزيع روتانا.
1: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
2: أفضل عمود رأي،
1: أفضل تحقيق صحفي،
2: أفضل حوار صحفي،
1: أفضل صورة صحفية،
2: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
1: أفضل محتوى صحفي مرئي،
2: أفضل إنفوغرافيك،
1: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
2: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
1: جائزة شخصية العام الصحفية.
2: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
1: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
2: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
2: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
2: قبل 25 يونيو 2026.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
3: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي.
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يونغ بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان سلطان خليفة، تجيني حلم.
2: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك وانغامي، توزيع روتانا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 يونيو 2026.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصاله بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
4: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يونغ بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

حتى الرياضة فيها دروس إدارية ومهنية وأخلاقية. في رياضة من الرياضات الموجودة عندنا في العالم كأنها نفس وظيفة مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية. هذا المذيع أو المقدم يكون هو الواجهة لبرنامج، لمحتوى، وواجهة لبلدة. وهناك أيضا رياضة فيها سائق واحد يقعد في سيارة يكون واجهة لفريق، أيضا هذا الفريق يساند هذا السائق، ومعد ومقدم البرامج هناك فريق يسانده، كلهم يحسبون الوقت حسابه، وأيضا يتميزون بالانضباطية والأخلاق العالية. مقدم البرامج مثل سائق الفورمولا واحد، ولكن معادلة تختلف، يتفق عليها الوقت ويختلف فيها طريقة التقديم، بينما المنصة والفوز والأخلاق العالية هي ديدن مقدم البرامج وسائق الفورمولا واحد. إنها معادلة جدا جميلة نستشعرها معاكم ونقولها لكم في برنامج DRS. فيا هلا ومرحبا وحياكم الله. الله يمسيكم بالخير والرضا والعافية مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، ومشاهدي تلفزيون البحرين. حلقة جديدة من برنامج DRS المعني برياضة السيارات بشكل عام والمختص في رياضة الفورمولا واحد بشكل خاص. الأسبوع اللي ما فيه سباق ناخذ آخر الأخبار والمستجدات في عالم الفورمولا واحد، ونشوف إذا عندنا أخبار رياضية متعلقة برياضة السيارات في مملكة البحرين ونسولف بها، وأيضا نسولف عن ما هي أبعاد وقوانين رياضة الفورمولا واحد، ونعرف المستمعين بهذه الثقافة الرياضية. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية الفريق اللي أنتم تسمعون إبداعه وتشوفون قطعاته من خلال التلفزيون والأثير. تقبلوا تحيات المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني حسين الرويش. مستمعينا الكرام.

0: ومشاهدينا الأعزاء نبتدي معاكم ونقول شدوا الأحزمة لأن اليوم حلقة فيها تصريحات نارية وأيضا إن شاء الله في تحليل ناري من قبل ناري في الرياضة. بنطلع برا في الرياضة ناخذ الآراء يعني سخن الجو مثل ما يقولون مع أخواني المحللين في برنامج دي آر إس. أخوي أحمد بن علي مساك الله بالخير.
1: مساء النور أبو سعيد. هاي بي وان على هاي التقديم ما شاء الله البداية الحماسية. أنا يعني حسيت نفسي في سباق مناوكم من الحين.
0: من الحين.
1: من الحين نعم تقديم أسطوري أبو سعيد. مساك الله بالخير مساء على أخوي عبد الله على طاقم العمل كامل. إن شاء الله الحلقة اليوم نارية مثل ما تفضلت.
0: أخبار فراري هالأسبوع أشهر من نار.
1: تبرق وتارعد.
0: تبرق وتارعد.
1: نعم تبرق وتارعد إن شاء الله.
0: شو يوم الرابع عليكم؟
1: ما متحاملين وايد ما حد يبي فراري تفوز.
0: ظنك
1: ما حد نعم بقول لك أنا عكم ناس وايد وتبيهم يفوزون.
0: الله يستر.
1: إن شاء الله.
0: أشوف أن أخذت منا هذا التصريح مستمعين الكرام في بداية الحلقة لأن هذه الحلقة بنناقش فيها مجموعة من المستجدات في عالم الفورمولا واحد وما يسبق سباق جائزة موناكو الكبرى. باسمي وباسمكم أيضا أرحب أخوي عبد الله العيد. حياك الله يا أبو ليان.
2: الله يحييك ويخليك يا رب. أحب المسي عليك وعلى طاقم العمل وأخوي أبو حمد. وإن شاء الله تكون حلقة حلوة وخفيفة على المستمعين والمشاهدين بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. ريدبول ساكتين
2: ما أكثر آخر 5 سنوات هو مرتين ما أخذ يعني ترى لا كلمة إن شاء الله بس أي. السيارة ما تساعده يعني فخلنا هادئين شوي
0: هادئين
2: شوي هادئين.
0: العجيب إنه في فريق ريدبول ترى يعني تصريحاتهم منطقية واقعية
2: دائما هاي الواقع هاي اللي موجودة الحين
0: هذا الموجود
2: ايه. وإذا سيارة فيها شيء ماكس بيطال على تحاتي
0: أوكي
2: ايه.
0: بس إنه في إجماع الحين وبنسولف عن إجماع على أن ماكس فيرستابن لحد الآن يعني ملتزم بآراء حول القوانين الجديدة من محركات وإلى آخره
2: ايه كلنا ملتزمين وياه يعني
1: وايد يهدد هو ايه يعني. وايد يهدد ماكس
0: يهدد ولا منطقي واقعي
1: لا لا هاي تهديدات مو منطقية.
2: لا 50-50 أنا أشوفها مو منطقية صراحة. يعني أنا معاه 100% يعني إذا أنت تحب سيارات ما بتبي 50 بتري و50 ماكينة. تبي عط الماكينة شوي زود عطها خلي البتري 20-30.
0: إيه.
2: عشان تستمتع عشان تسمع صوت سيارة. لكن تعطي 50% بتري بيطير لك من أول لفة.
0: من أول لفة.
2: بس خلاص. يقول لك طول السباق 50%
0: شنو سيارة ما تمشي.
1: ما تمشي.
0: واكم حلا. أبو حمد على طار السوالف الخفيفة البسيطة هذه على موضوع أن تقسيم المحرك.
1: إيه نعم.
0: 50% كهرباء.
1: 50% طاقة محرك احتراق داخلي.
0: داخلي مثل ما نقول إحنا بترول.
1: بترول. نعم.
0: بنزين.
1: نعم.
0: إلى آخره. تقول ماكس يهدد
1: نعم
0: يهدد على شنو
1: ماكس في كذا تصريح من بداية الحقبة هذه احنا مثل ما نعرف حقبة جديدة في عالم الفورمولا واحد بسعيد قوانين جديدة في هذا الموسم اول موسم تنطرح في هذه القوانين تنص على 50% طاقة كهربائية و 50% طاقة وقود الفورمولا يعني بهدف ان هي تحاول ان تسوي الرياضة مستدامة حسب القانون الدولي والانبعاثات القازية مثل ما نعرف هذه السوالف كلها ففي هذا الموسم قرروا يطرحون هذا النموذج الخاص بمعادلة سرعة السيارة بعض السائقين مو متعودين مثل ماكس نعم سائق ما حد يختلف عليه لكن ماكس وسائقين آخرين احتجوا على القوة الكهربائية الممنوحة في هذا الموسم ويطالبون أنها ما تقل وتكون التحكم بالسيارة بالناحية الوقود مثل ما هم محتاجين أن يبون هذا القانون يتطبق ماكس في كذا تصريح كان يهدد بالاعتزال ليومك كأي تصريح يكلمون ماكس عن القوانين يقول إذا ما عدلوها أنا راح أعتزل لكن أنا أتوقع يعني حتى لو ما تم تعديلها ماكس ما أتوقع أنه راح يعني يسويها ويعتزل مجرد هذا ضغط وهذا أكد لك أيضا أهمية ماكس فيرستابن وتأثيره أيضا على ممكن القرارات في الاتحاد الدولي للسيارات أو تكوين فكرة عامة لدى الجمهور الحين كثير من الجمهور يتبنى فكرة ماكس فيرستابن سواء صحيحة أو خاطئة لكن له تأثير كبير لذلك هو يحاول يضغط على الاتحاد الدولي للسيارات
0: سؤال لا يقبل القسمة على 2 مستمعين الكرام ومشاهدينا الأعزاء موجه إلى أخوي عبد الله العيد إذا اعتزل ماكس فيرستابن الفورمولا واحد راح تقطع علاقتك بريدبول؟
2: شوف ريدبول كماركة كشركة لا بالعكس صراحة لأبعد

0: باتم احبهم بس اكيد ما بيكون نفس الشيء. يعني بنميل شوي على مكلارن اكثر
1: اكثر.
0: ايه يعني بنتمنى لهم التوفيق يعني نستانس اذا فازوا بس بيكون الكفه حق مكلارن اكثر. يعني
1: المسي بالخير على طاري مكلارن على اخونا المحلل قاسم خنجي ونقول له الله يتقبل منك ان شاء الله وتستاهل السلامه وحج مبرور. فبيكون معنا ان شاء الله في الاسابيع الجايه وهو ممثل فريق مكلارن في ديارس عشان بين الصوره حق المستمعين والمشاهدين الكرام ان احمد بن علي ما شاء الله لا اله الا الله هو صاحب حساب فراري بالعربي ومن الطاقات والكوادر البحرينيه اللي نفخر بها في عالم الرياضه بشكل عام وايضا رياضه الفورمولا 1 بشكل خاص. لك سنين طويله وانت ماسك جهد ابراز ما تقدم مملكه البحرين من محبه لرياضة الفورمولا بشكل خاص وأيضا أنت أحد مشجعي فريق فراري لذلك عندك منصة أنت تديرها. فأحمد بن علي فراري إلى أبد الأبدي.
2: نعم هاي هذه ابتلاء تشجيع فراري. شفت ابتلاء بسعيد في ابتلاء هاي الأنواع نوع من أنواع الابتلاء تشجيع فراري الأمانة. يعني أنا شجعتهم كان معهم على أيام مايكل شوماخر الأمانة وبس بقينا نحبهم رغم التخبطات 20 سنة 24 سنة ونحن نشجعهم.
1: أنا صابر
2: صابر
1: أنت وايد صابر على
0: هو شجعهم في آخر أحسن فترة
2: هاي بحطها أنا صابر مخرجنا إبراهيم تلفت حطها لنا عقب أنا صابر.
1: فإحنا نقول الله يوفقكم إن شاء الله صح أخوي عبد الله الله يوفقكم إن شاء الله.
0: هم هالسباق سباقهم خلاص يعني الكليرك آخر سنتين بدع فيه
1: موناكو
0: ديرته بعد
1: ديرته بني على اخبارهم بتضايق من كندا
2: اي وايد
1: انا بعد ما ادري بعد رفيجكم لكلير متضايق يقول ما ارش فيها السياره
2: بتزوج والله يهدم المي مو مستقر الرجال
1: لازم يحتمل له اعاده ضبط ما صنع مع السياره على
2: طول مع السياره اكيد
1: اليوم بالبي لانه صار الحاطه السر
2: خلاص
1: صار الحاطه بني على موضوع جهاز المحاكاه والى اخره. مستمعين الكرام خلنا نبدي معاكم سوالفنا الخفيفه والعفويه ونقول في البداية ان في يعني احنا طبعا ابو حمد تكلم عن القوانين الجديدة وكنا نسولف على 50-50. طبعا احنا وصلنا الى نهاية السباق الخامس وبندش في السادس وصارت تعديلات بسيطة وبتصير تعديلات في حلبة موناكو وبتصير تعديلات السنة الجاية. الاف اي اي مستمعين الكرام على التعديلات السنة الجاية في مقترح تعديلات وحدات الطاقة لعام 2027 بنسبة 60-40 60 حق محرك الاحتراق الداخلي و40 حق الطاقة الكهربائية. في موقف من المصنعين لحد الآن لأن لازم الـ FIA يأخذ موافقة المصنعين هذه أولا يعني فعندنا موافقة مبدئية نتكلم ليه بث وقت إعلان الحلقة موافقة مبدئية من ريد بول لهم فورد بعدين ريد بول بيشوف نعم. محرك خاص بهم وعندنا مرسيدس وعندنا هوندا وعندنا كادلك بينما هناك غير موافقة من فراري الله يهديهم وأودي الله يهديهم كفريق جديد. نعم. باخذ رأي عبد الله عقب بروح حق أحمد بن علي. عبد الله ايش رأيك انت بالموافقة فرق او مو فرق المصنع الموافق والمصنع غير الموافق؟
0: شوف غير موافق معروفه ليش مو غير موافق هو مو سالفه معاجبه 50 50 ولا 50 60 ولا اي رقم تعطيه هو متضايق على الميزانيه اللي صرفها حق ذي المشروع فهو صرف مش ميزانيه ضخمه عشان يوصل حق هالمحرك انت تيجي تقول بغيره يعني بغض النظر حتى لو شيء احسن هو ما بيعجبه ومعه حق يعني انا اشوف يعني من هالجانب يعني انا صرفت ثروه على تطوير محرك حق هالسنه وقصرت في اداء سيارتي الموسم اللي فات عشان هالسنه اجيب سياره يعني تكون منافسه. اما اللي يأيدون اكيد يبون سياره تعتمد على اداء المحرك ما تعتمد على بتري. يعني انت خلينا نعطي المستمعين والمشاهدين مثال ممكن انا سيارتي افضل من سياره اخوي يونس واسرع لكن انت ممكن تجيني وتطوفني بسهوله. ليش؟ لان انت بتريك في شحن انا ما في شحن خلص الشارج. فالموضوع مو موضوع من احسن سايق ولا من احسن سياره، الموضوع من سيارتي فيها بتري. فصارت مثل ما يسمونها السايقين الحين ماريو كارت يعني. فطبيعي تشوف مؤيدين اكثر ورغم ان هاي مجرد تسريبات يعني مو شيء رسمي لكن ان شاء الله يتطبق يا رب.
1: ان شاء الله عشان نشوف ال 60 40.
0: نشوف على الاقل اداء اكثر يعني بدال ما نشوف بطاريات اكثر.
1: ابو حمد مع الراي وجهة نظر

0: اخوي عبد الله العيد في في راي ثاني سلمك الله؟
1: نعم لا ما في راي ثاني، هذا حاليا هو الراي السائد في الفورمولا واحد. الفرق الموافقه يعني قلنا اللي هي ريد بول والمرسيدس والكاتلك والهوندا والمعارضين فراري واودي. اذا احنا بنعرف ليش المعارضين صرف الميزانيه اللي صرفوها على المحرك، اودي ليش رافضين ابو سعيد؟ يقول لك احنا دخلنا الفورمولا، دخلنا المشروع، دخلنا بسياره الفورمولا على اساس ان المشروع الفورمولا 50-50، صرفنا موارد كثيره، سياراتنا مصممه على هذا الشيء، محركنا لسنه 30 او 31 للحقبه القادمه، يعني المفروض احنا تعبنا عليه، ما يصير حاليا تيون وتغيرون. فراري ليش معارضين؟ لان راح يخسرون بنتكلم ان شاء الله في الحلقه افضليه في اودو، الاودو راح نتكلم عنه، نسب التطوير راح يخسرونها، يعني كأنك ما سويت شيء، قاعد بتستخدم اودو وعقب بعد بتغير المحرك، انت كذلك صرفت الموارد. فاكثر الكلام على الموارد الماليه اللي راح تستخدمها الفرق في نسبه التعديل. صحيح. فراري هذه لعبه اداريه بين الفرق، يعني داخل الفرق اللي يملك حضور وعلاقات عامه اكثر داخل الفرق مع الاتحاد الدولي ممكن يمرر هذا القرار، لكن غالبا القرار حاليا في المسوده الاولى تم رفضها، لكن اتوقع في نهايه السنه راح يمرر القرار انه راح يكون 60-40، لكن ممكن يتاخر بنسبه بسيطه.
0: طيب يعني اذا احسننا الظن، هل هناك نقول فكر بصوت مسموع وأبي إجابة بسيطة سهلة مختصرة، هل هناك من يعرقل هذا القانون أو يعني الموافقة من قبل المصنعين عشان يكسب؟
1: طالعني على صوب.
0: واضح واضح السؤال.
2: قلت مختصر.
1: نظرة الصقر.
0: صحيح النظرة ما تكفي. بالجواب، في مصنع من المصنعين يعرقل القرار عشان يكسب وقت ويستفيد؟
2: على الوضع اللي نشوفه هيك اكيد فراري.
0: اوكي، السؤال الثاني، دام الاف اي اي هي اللي حطت القوانين، حلو، والاف اي اي قالت نبي نعدل القوانين بموافقه المصنعين، ليش ما الاف اي اي تفتح الميزانيه وتقول حق المصنعين لكم بجت زياده عشان تعدلون المحرك 60-40؟ ينتهي النقاش.
2: يعني يعني هاي انت قاعد تتكلم من جانب منطقي، جانب منطقي، لكن هم ما يفكرون ذي الجانب، هم عندهم يعني شروط، عندهم حتى الدينار اللي تصرفه محسوب عليك.
1: صحيح. الوجبه محسوبه،
2: اي تخيل حتى الاكل اللي تاكله في الفورمولا محسوب عليك انه من المصاريف. فالموضوع مو بذي الطريقه، لك ميزانيه محدوده، لك كل شيء محدود، مو انت فراري معناته تقدر تدفع على كيفك، والفريق الصغير مثلا هاس ما يقدر يدفع ذي المبلغ، فهم عشان يوازنون يعني ما مو بذي الطريقه الموضوع.
0: احنا حاولنا نجتهد بوليان بس انه
1: سعيد
0: ظهرنا فيها ان السالفه.
1: انا عندي يعني راي اتمنى انه يوصل للامانه، يعني ما اعرف من ممكن يتبنى هذا الراي. ليش ما تكون كل حلبه لها قوانين كهربائيه خاصه؟ على سبيل المثال اذا نيت البحرين تكون الـ الـ الـ مثلا القوة الكهربائية 30 والقوة المحرك 70، يعني لأن الحلبة تناسبها هذه الخصائص، بينما مثلا إذا بني موناكو بنتكلم عنها أغير القانون أخليها تناسب الحلبة، أروح حلبة أبو ظبي أغير، يعني كل حلبة المفروض يكون لها، يعني المفروض الفرق أو أتوقع أن يفترض أن اقترحوا هذا الاقتراح أن كل حلبة لها خصائص معينة من مو طاقة المحرك لكن بنسبة توزيع الكهرباء وطاقة الوقود. يعني أتمنى هاي صوتنا يوصل، إحنا أحد يتبنى هذه الفكرة أو إذا كانت صعب تنفيذها نفهم إحنا ليش صعب تنفيذها، مع أنه أنا أشوفه قرار ممكن يكون منطقي.
2: ويمكن ميكانيكيا صعب، ناس شلون تتخلي السيارة يتغير الطاقة فيها،
1: أكو يغيرونهما في أي وقت، أكو حق موناكو مثلا غيره بشكل يعني حتى في السباق الماضي كم تغيير كانت النسبة، ترى 46
2: الاتحاد ممكن يسوي
1: 52 كانت
2: أو إذا ميكانيكية موجود ممكن هاي فكرة.
1: بس الفرق ليش ما تبيها الله أعلم.
0: خلنا من الفرق، رأيك عبد الله في الفكرة اللي قالها أحمد بن علي، لأن كنت أقول لكم إحنا في تصريح قاعد أدور عنه ما أدري هل هو صحيح ولا لا، ترى مستمعين الكرام يعني الصحافة لما تكتب عن الفورمولا ترى لازم نتحرى الدقة، يعني ففي أشياء وايد تنقال وما نعرف هل هي صحيحة ولا لا، لأن في تكهنات يعني، بس إحنا نأخذ مجموعة من بعض الأشياء ونحللها. فقلت لكم في خبر بس كنت أتأكد من

0: لنا. طول هالأربعة أيام دي قبل يوم بث البرنامج وأنا أقرأ في أخبار الفورمولا ما مر علي مقترح نفس المقترح اللي قاله أحمد البن علي. إيش رأيك فيه؟
1: آه بالعكس، لو إذا أقول لك إذا ميكانيكيا ممكن بالعكس وايد زين.
0: عجيب.
1: بالعكس أنت شوي على الأقل يعني ماكس ما بيتحلطم وايد. بيحصل له سباقات شوي يعطي البترول حقه. والسباقات يعني الثانية شوي بس عاد سكت يعني ما صرخت يعني.
2: لا لا هو أكيد بيتم باتفاق الفرق، لكن الفرق على أساس إن يعني هذه الجدال كله يروح المفروض يتم مناقشة مثل هذه الفكرة، وغالبا يعني أكيد ما شاء الله في خبراء كثير في اللجان أكيد تم اقتراح هذه الفكرة، وأكيد احتمال يكون رفضها أو تأجيلها. لكن أتمنى أنا نشوف يعني في السوشيال ميديا أو في الأخبار الصحافة العالمية لو كانت هذه الفكرة ممكن أن مقترحة يعني شنو أسباب رفضها.
1: أحيانا تطلع أفكار تصير تتطبق يجربونها بالسر ونعرف عنها عقب الشهور مثلا
2: بالضبط.
1: فما تري
2: يعني نشوف مثلا مثل ما قلت لك سباق ميامي كانت نسبة الكهربائية مختلفة عن سباق كندا، فالفاي يقدر يتحكم في هذا، بس نتوقع الفرق يعني مو محصلة أساس عشان تطبق هذه الفكرة على كل حلبة.
0: وإذا كنا نتكلم بصوت عالي نعرف أن عندنا 24 سباق ونعرف الحلبات من قبل، فممكن الـ FIA بمجموعة كبيرة من المهندسين والمختصين في هذا الجانب يطبقون أو يسوون مسودة ويسوون برزنتيشن كامل ويطرشون حق الفرق أنه ممكن نطبقه في 2028 على ساعة. احنا ندرس خصائص حلبة سباق، فنقترح عليكم الآتي.
2: نعم.
0: أن يكون مثلا الأجنحة المرينة الأمامية والخلفية تتفعل ولا لا، نتكلم عن قوة المحرك هل نزيد ولا نقلل، نتكلم هل نعطيكم عدد مفتوح من الخرائط حق خرائط محرك أو خرائط معينة بإشرافنا،
1: ويكون الهدف زيادة المنافسة يعني. صحيح. احنا نبي نزيد المنافسة.
2: صح.
1: أيا كانت
2: والسلامة.
1: إيه والسلامة.
2: سلامة متى انتخابات؟
0: انتخابات رايضة
2: يمكن.
0: لا بس خلنا سلمك الله ناخذ الاقتراح من اخونا احمد البن علي، ناخذه اذا ما عليك امر وكلافه ونترجمه عده لغات
2: ان شاء الله.
0: هذا الكلام
2: نعم شوفها بالاسباني اليوم
0: اخذه. لا المفروض تحطها شو اسمه بالايطالي.
2: بالايطالي
0: حق ربعكم اي عشان تغطي على
2: الموضوع. هم اللي معارضين.
0: اكتب تحت بريكنج نيوز عن السيارة الكهربائية مرات
2: لوتشي هاي. بعد هاي قصتها ثانية
0: هذه. إذا تكتب بريكنج نيوز كل الناس بيشوفون، فقاعد تقدم أنت اقتراح تخيل. فتكتب لهم تحت نوت أن الحلقة الجاية بتكلم عن
2: لوتشي
0: بالضبط. طيب ندش على المحور الثاني أبو حمد إذا ما عليك أمر وكلافة، ونبي نتكلم عن نظام الـ ADUO.
2: نعم نظام الـ ADUO بدينا احنا الحلقة قلنا في قوانين كهربائية، قوانين نسبة المحرك. في فرق تضررت في هذه الموسم من هذا القانون، أو بشكل عام دخلت هذه الموسم بمحركات ضعيفة مقارنة بفرق أخرى.
0: نعم.
2: فالفيا عشان ما يفرض هيمنة فريق معين بسعيد.
0: نعم.
2: يعني ما يبي يخلي في حقب احنا شفناها سابقة مرسيدس ريد بول سيطروا على 4 سنوات وراء بعض، 6 سنوات مرسيدس، 7 سنوات تخيل نفس الفريق هو اللي دائما يفوز. فحطوا برنامج اسمه ADUO وهو بالعربي فرص تطوير إضافية للفريق. متى يحصل عليها الفريق؟ هذه موزعة على 3 فترات في هذا الموسم، من السباق الأول إلى السباق السادس، ومن السباق السابع إلى السباق 13 تحديدا في المجر. عندنا بعد كندا الحين في موناكو راح يكون في قرار على ADUO، وبعدها في المجر راح يكون عندنا أيضا قرار على ADUO، وبعدها راح يكون إن شاء الله عندنا في المكسيك سباق المكسيك أيضا خبر على ADUO.
0: صحيح.
2: شنو راح تحصل الفرق من ADUO؟ راح تحصل على وقت إضافي لعمل اختبارات وأيضا تطوير فرص تطوير للمحرك. المرجعية حاليا في الفورمولا 1 وسعيد فريق المرسيدس كونه هو أفضل محرك في شبكة الانطلاق، لذلك هو المعيار أو هو المقياس اللي يؤخذ عليه باقي الفرق. على سبيل المثال إذا بنتكلم عن خلينا نقول أستون مارتن، أستون مارتن حاليا هو الفريق الأضعف من ناحية المحرك، راح يحصل على فرصتين تطوير مقارنة بنسبة ضعف 4% عن محرك المرسيدس. فإذا الفريق كان بين نسبة 2% إلى 4% من نسبة ضعفة بالمحرك الأفضل راح يحصل على فرص تطوير إضافية للمحرك. كل هذه عشان إيش؟ عشان يقللون فرص سيطرة فريق على آخر ويخلون المنافسة كلها قريبة من بعض.
0: جميل جدا أخوي عبدالله بوليان،

0: هذا النظام استحدث بطريقة واضحة، احنا نخلي المنافسة مفتوحة طول الموسم. عليك او لك ما اخذ على هالنظام؟
1: يعني هو اول مرة يجربونه، فلازم نشوف على ارض الواقع شلون بينفع ولا ما بينفع. الناس لازم تعرف ان الفرقة عندها تحديثات محدودة، مو على كيفك. يعني مثلا ميزانية مرسيدس وفراري، اذا بتفتح له التحديثات بينزل لك كل سباق سيارة جديدة. فعشان كذي هم اخترعوا ذي القانون، بحيث ان انت عندك ساعات محدودة، بس احنا بنعطيك زيادة فوق الليمت مالك، بحيث ان انت تسوي لك تحديثات اكثر وتوصل مستوى الناس اللي شوي فوقه. فانا استمر، اتوقع ما بيستفيدون منه، بس يلا ان شاء الله يستفيدون
0: ان شاء الله.
2: هي الفكرة أبو سعيد، منه مو بأن أنت مثلا تلقي أفضلية المرسيدس، ما تلقيها، لا بالعكس،
1: أنت تساعد اللي تحت،
2: أنت تساعد اللي تساعد اللي تحت، وعقب هو خلي يتعب على نفسه من ناحية تصميم السيارة، الخصائص خلينا نقول الهوائية في السيارة، هذه ممكن تساعده. لكن إن هي مو معناته إن أنا أشيل فريق ضعيف جدا وأخليه المركز الأول، لا، أنا أعطيك بوش خفيف أو دفعة خفيفة أساس إن أنت تطور المحرك مالك.
0: بشكل عام يعني نتوقع ان قرار موافق من الاتحاد الدولي للسيارات او باضافة نظام الاي دي يو او هذا العام في سباقات الفورمولا واحد، من باب مثل ما قال ابو حمد ان اليوم ما نقول حق المتأخر روح صير الاول، ولا نضعف من امكانيات الاول ونقول ترى في ناس بتطوفك، احنا من باب ان نعطي فرص نوعا ما لكافة الفرق انها تطور من نفسها وتكون المنافسة في ابجدية معينة. بمعنى ابجدية معينة، هناك فوارق بسيطة وليست فوارق خيالية، لان احنا شفنا في بداية السباقات في فرق كبير بين الاول والثاني والثالث، او الاول والثاني، يمكن اول سباقين ثلاثة، ما بين الخامس والسادس، وشفنا الفوارق هذه الزمنية تتقلص. فاحنا ما نبي نشوف فوارق بين الاول والاخير توصل حق 5 لفات فرق. هذه مو فورمولا واحد صارت، هذه ماريو كارت،
2: هذه ماريو كارت فعلا،
0: هذه ماريو كارت. طيب هذه باختصار مستمعين الكرام عن نظام الاي دي يو او، تكلمنا فيه مع ابو حمد وبنتكلم فيه في كل حلقه، لان احنا مفروض ان نافذه التطوير تنفتح، فهل بتنفتح الاسبوع مفروض، ف هذا اللي بنعرفه اكثر مع سباق موناكو. هل الفرق استخدمته حق سباق موناكو ام بتستخدمه من بعد سباق موناكو؟ بنشوف الفرق وبنشوف الاخبار. انا لليوم
2: القرار هو راح يكون في سباق موناكو،
0: سباق يعني سباق موناكو يطبق،
2: لا مو يطبق، راح يتخذ القرار ان الفريق الفرق اللي راح تستحق فرص تطوير اضافي.
0: يعني النافذه انفتحت من بعد كندا،
2: نعم، لدراسه الموضوع.
0: ايوه،
2: الموافقه راح تكون عليه في موناكو،
0: في موناكو،
2: نعم، وراح يبتدون الفرق، يعني راح نشوف الفرق اللي راح تطور المحرك او تستخدم الاي دي او بالتحديد في سباق النمسا وسباق هولندا وبلجيكا. هاي السباقات راح نشوف فيها الفرق اللي راح تستخدم الاي دي او.
0: نعم مستمعين الكرام، في مقولة نسبت كتصريح، راح ناخذ أبعاد هذه المقولة ونطلق سؤال للمحللين في برنامج ديارس. قرينا في منصات التواصل تحديدا توتو وولف معلقا على إمكانية فرض أوامر الفريق بين سائقيه، احنا نتكلم عن اللي صار في سباق جائزة كندا، يقول إذا واجهنا السيناريو تكون فيه نقاط الفريق مهددة، أو إذا كنا نخسر الكثير من الوقت لصالح المنافس المباشر، فلن أتردد لثانية واحدة في استخدام مكابح اليد، يقصد التدخل الحاسم. احنا هذا بالناقشة إذا سمعنا تصريحا، أنا قلت حق المحللين دورت كثير ما شفت توتو يتكلم به أو صحيفة نثق فيها، فأنا أخذت المحتوى وصغت سؤال حق عبد الله العيد وأحمد البن علي. القرار راح يكون من يبتدي قبل السؤال بفار من قبل مخرجنا حسين الرويش. أبو حمد في ترى في سؤال حساس الحين راح ينطرح وفيه رأي أبو حمد، حسين الرويش هو راح يختار، أما أبو حمد ولا أبو ليان يبدي بالإجابة. هذا فيها فار. مين؟ ها أبو فهد إبراهيم تلفت قول
2: بقى مضانة.
1: هذه موسيقى حماسية.
0: لا إيه فيها أبو فهد شي يقول عند أبو حمد ولا عند أبو ليان؟ عند أبو ليان.

0: اختار شوف عشان لا تقول
1: طهرني لانه توتو والله طهرني
0: توتو ولف طلع حرتك في الاجابه الحين.
1: يعني شوف هو منطقيا يعني اذا انت عندك سيارتين قواي حط لك سايق يبتعد في النقاط وياخذ البطوله يحاول يحسمها يعني وقت قريب, والسايق الثاني يساعد الفريق انه يحسم بطوله الفرق, ومن هي يتعلم توا صغير كمي توا صغير خليه يتعلم يستفيد بينافس في سيارة يعني في هالعمر يحصل له ينافس. يعني حتى ابطال العالم اللي الحين الابطال يعني قليل منهم اللي في عمر كيمي قاعد ينافسون يحصلون سياره منافسه, فهو حصل اوريد عنده ادفانتج الحين فخله يستانس يصير السايق الثاني. اكيد راسل مستحيل يفوز في كل السباقات, بيفوز له في كم من سباق بس على الاقل يضمن راسل البطوله يعني قبل نهايه الموسم يعني اكثر من 5-6 جولات يقدر يضمن الموسم يعني يضمن البطوله العالم يضمنون بطوله الفرق ويحسبون الموضوع عقب. خل كيمي يفوز في كل السباقات اللي تبغى, خله يستانس,
0: خل راسل بالجراج خله يطلع
1: يعني تخليهم يتهاوشون يمكن يدعمون يخربون سيارتك انت البامبر اللي قدامك كم مليون فيه يعني يكسروا لك السياره ليش؟
0: طيب انت قلت وجهه نظرك, انا بسالك السؤال بس لازم اسمع وجهه نظر ابو حمد في اللي قلته انت تحديدا. ايش رايك في اللي قاله عبد الله تحديدا عن موضوع كيمي وراسل؟
2: كيمي وراسل اتفق مع اخي انا عبد الله في هذه, مع انه انا احب كيمي انتونيلي وموهبه وراح اتوقع راح يكون لصيت وإن شاء الله أشوفه في يوم من الأيام كمشجع لفراري إنه هو مرتدي بدلة فراري. لكن جورج راسل ولو إنه مثلاً ما نحبه ولا ما نحبه لكن هو يستحق إنه هو كون الأقدم. يعني لو أنا بفضل راسل كون الأقدم على كيمي أنتونيلي في المرسيدس, لكن بعد حرام لكل مجتهد النصيب. أنا إذا كان كيمي أنتونيلي هو اللي قاعد يقدم لي وهو اللي قاعد يجيب أرقام شوي أقوى منه, شفنا في سباق كندا كان أقوى منه كثير واضح يعني التفوق كيمي أنتونيلي, خلاص أخلي كيمي. لكن لو أنا مكان توتو وولف أو لو أنا في يدي القرار جورج راسل راح يكون هو السائق الأول وعقب نتكلم إن شاء الله عن الفرق.
0: طيب احنا بس عشان يعني شيء بسيط نقول أن كأرقام هالموسم كيمي أنتونيلي 4 انتصارات متتالية عنده, نتكلم من أصل 5 سباقات تاونا, وكيمي أنتونيلي عمره أقل من 20 سنة,
2: ما عنده رخصة سياقة عادية أو حصلها, لا حصلها حصلها في الصيف
0: الأول كانوا يودونه يختبر امتحانات المدرسة بس حصلها
2: أبوي وصل حلبه
0: الأول. فنشوف احنا مقاطع من تشرح كيمي أنتونيلي. السؤال اللي استوحيناه من ردة فعل سيد توتو وولف مدير فريق مرسيدس إن كانت صحيحة وصرح بهذا التعبير, استوحينا احنا سؤال نقوله حق المحللين الكرام, والبداية مع أخوي عبد الله العيد اللي يمثل فريق ريد بول من وجهة نظر محلل. عبد الله العيد سؤال لا يقبل القسمة على 2, إذا قلت لك اختار الفرق 4 أو 5 الكبار في الفورمولا 1 وحدد من هو السائق الأول ومن هو السائق الثاني؟
1: ريد بول طبعا ما
0: لا بتبدي في مين عشان السائق الاول والثاني؟
1: ريد بول ماكس حط معاه اي احد ثاني يعني ماكس هو اكيد الاول, فنبتدي ريد بول ماكس والثاني اكيد اسحاق, مكلارن نورس اكيد الاول وبياستري الثاني, فراري بالنسبة لي لويس الأول والكليرك الثاني, ومرسيدس أكيد راسل بعد الأول وكيمي الثاني, وبس يعني هاي التوب الأفرقة يعني
0: رحت حق 4 الكبار. أحمد بن علي نفس السؤال وبارجع بعدين أنا حق ليش وجهات النظر هذه ما بين اختيارك أنت كرأي شخصي وكمحلل من هو السائق الأول ومن هو السائق الثاني للفرق الكبار.
2: ابو سعيد السائق الاول في فراري شارلو كلير, الثاني لويس هاملتون, السائق الاول في ماكلارن لاندو نورس, السائق الثاني في المكلارن بياستري, السائق الاول في ريد بول ماكس فيرستابن, الثاني اسحاق حجار, في مرسيدس السائق الاول جورج راسل والسائق الثاني كيمي أنتونيلي.
0: طيب انتوا بس اختلفتوا في فراري
2: اختلفنا في فراري
0: حلو. انا ببدي معك
2: تفضل.

0: خلنا نروح حق فراري.
1: نعم.
0: أنت ليش اخترت لكلير؟
1: لكلير والد فراري لكلير. هاملتون عنده 7 بطولات عالم. ما شاء الله محقق انتصارات كثيرة. تضحك علي لأن تعرف إيش بيصير دي أنت عقب هاي التصريح صح؟ شكرا.
0: هو صح وأنا بسوي شير ولايك وكومنت.
1: فالافضل او انه اشوف ان شارلو كلير يبنى عليه المشروع. صحيح انه في اخبار كثيره ان شارلو كلير راح يطلع عن الفراري, لكن شارلو كلير المفروض بحسب سنه واستمراريته في الفورمولا مفروض يبنى عليه مشروع الفراري, وهو المفروض يعني هذا اللي صاير من كذا سنه. عشان كذا او عشان كذي انا اخترت شارلو كلير كسائق اول للفراري, ولويس هاملتون لو في يدي الخيار راح يكون السائق الثاني بغض النظر عن يعني القوة أو عن الأفضلية.
0: طيب أتوقع بالنسبة حق ريد بول واضح.
1: واضح ريد بول ما يبي لها نقاش.
0: ووضحت وجهة نظرك بالنسبة حق مرسيدس. نعم. أبي أسمع وجهة نظرك مكلارن.
1: مكلارن نورس موهبة أنا أشوفها يعني شفنا بيسري من نهاية الموسم الماضي مو هو السائق اللي ممكن نحن نعول عليه. نعم بداية الموسم كان قوي قوي ذهنيا للأمانة, وكنا نمتدح انه هو صلابة ذهنية في الحلقة هني كنا وايد نتكلم عليه وعطينا مساحة كبيرة انه هو من الناحية يعني الذهنية قوي, لكن تفاجأنا بتراجع مستواه كثير في نهاية الموسم الماضي. خسر سباقات كثيرة, نقاط كثيرة. لاندو نورس قاعد يتعلم, يعني كل مره انت تشوف لاندو نورس في كل موسم بعد كل سباق اشوفه يتعلم ما يكرر اخطاء نفسها. تطور لاندو نورس لين ما صار بطل عالم. ماكلارن ايضا تعتبر هذا شيء واضح للجميع, لو اخو ذلك تعتبر لاندو نورس ابن ماكلارن, لذلك دائما ما تفضل لاندو نورس على بيستري.
0: هذه من وجهه نظر مستمعينا الكرام, مستمعي اثير اذاعه البحرين ومشاهدي تلفزيون البحرين, وجهة نظر أحمد البن علي بخصوص السؤال اللي قلناه, لأنه ممكن أحد يسمعنا في الإذاعة ويقولون ليش بوحمد يقول 1-2. هو ما في حاليا ما في 1-2 معلن, بس اللي تابع الفورمولا 1 يعرف. أتكلم عن جميع الفرق. فالسؤال كان المطروح أنه إذا قلت لك الفرق الأربعة من تحدد أنت السائق الأول والسائق الثاني بناء على وجهة نظرك؟ أخوي عبد الله العيد أتوقع بالنسبة حق ريد بول جوابك واضح, وبالنسبة حق مرسيدس فأنت حين اختلفت مع أبو حمد. بالنسبة حق فراري اخترت مين مرة ثانية؟ الأول يكون
2: لويس
0: والثاني لكلير. عطنا وجهة نظرك.
2: خبرة باختصار, خبير يعني يقدر يدير لك المشروع كامل حتى لو لفترة قصيرة, يعني مو شرط أنت تأخذها حق المستقبل, تخلي حق فترة قصيرة يدير لك المشروع كامل, يطور لك سواء السائقين عندك او الفريق ككل يعني.
0: صحيح.
2: فبالنسبه لي انا اشوف انه هو انسب على المدى القصير يكون هو السائق الاول.
0: وبالنسبه حق ماكلارن
2: نورس اكيد الاول.
0: نورس والثاني بيستري.
2: ايه.
0: طيب ما في تعليق واضح يعني.
2: يعني تقريبا نفس قال ما قال ابو حمد, صدمنا بيستري تراجعه في الموسم اللي فات, كنا نقول انه هو هادئ تحت الضغط منضبط ولاندو متسرع ويسوي اغلاط يعني غير منطقيه, لكن الموضوع انعكس, لاندو رجع بقوه وذاك اللي شفناه انضغط وتاثر نفسيا وتغير مستواه. ف يعني نورس نفس ما قال يعني يتعلم من اغلاطه وايد, صار يعني قبل كانوا حتى يتشمتون عليه الجمهور ان انت ما تتجاوز ما تسوي ما تفعل ما تبي, قاعد يطور من نفسه, صار عدواني اكثر, صار يدافع اقوى يهاجم اقوى. فنفس ما قال لك يتطور, قاعد يتطور ما زال قاعد يتطور.
0: صحيح.
2: يعني
0: واكبر مثال خذ بطل عالم. يعني اكبر مثال احنا كنا متابعين ما تكتبه الصحافه بشكل عام لاندو نورس قبل مثل ما تفضلت انه ما ياخذ مخاطره انه تجاوز, مو بعدائي كثير. احنا نتكلم مستمعين الكرام على سائقي الفورمولا اللي سمعنا اول مره, شنو تقصدون عدائي؟ عدائي ببساطه يعني في الفورمولا واحد يتجاوز يدش الكورنر لفه مثل ما اقول لفه
1: قلبه قوي
0: يدش لفه على 200 يعني مثلا يقول بس ما في 200 هذه, هو في 200 في في في في, في حلبات معينه يعني. فبس هم يعني يلتزمون بقوانين سرعه الرياح, هي يعني رياضه معادله حسبه بالضبط متى تطق بريك. فهذه كلمه عدائي بس كتفسير رياضي في الفورمولا واحد, مثل ما في لاعب دفاعي في كره القدم

0: قدم ولاعب هجومي، كل واحد عنده مركز. هناك أيضا طريقة معينة يوزع فيها الفريق معلومات تبين متى تهاجم ومتى تدافع بالنسبة حق سايق وأرقام، ونتكلم آلة معك اللي هي أو السيارة. هذه شيء من شيء معادلة الرياضة في الفورمولا واحد جدا صعبة. أنا بس بروح حق بناصر في اليوتيوب، كتب لنا مساكم الله بالخير، مساك الله بالنور والرضا يا أبو ناصر. أنا أبو ناصر صراحة ما دريت تشجع أي فريق.
1: فراري
0: أيه. معاك هو معاي. فريق الفراري يقول توتو وولف اللي كنا نتكلم عن قبل شوي، مدير فريق مرسيدس، ما قدر يسوي الموضوع مع هاملتون وروزبرغ.
1: صحيح قلنا احنا في الموسم بالتحديد 2016 في سباق اسبانيا صار تصادم، حادث تصادم شهير بين روزبرغ بطل العالم كان ولويس هاملتون، اثنين زملاء كانوا اثنيناتهم منطلقين، تصادموا ما ذكر صراحه في الملعب، لكن في السباق بدايه سباق تصادموا مع بعض وطلعوا. اليوم انا بالصدفه ترى قاعد اشوف بودكاست حق نيكو روزبرغ وسألوه قالوا له شنو سوى توتو وولف، يعني قال هو ما كان عنده مايك وقال طلع هو صار ضرب الطاولة بالقوة وصار ظهر صار جرح أو صار ألم أو كسر في اليد بعد لقطتهم الشهيرة وبخوا كثير. وبعد احنا يعني شفناهم ما وصلوا، ترى ما افتكروا في كلام توتو وولف، وصلوا عدوانياتهم صراحة بسعيد ثيناتهم يعني ما وقفوا، لكن بحكم سن كيمي أنتونيلي أتوقع لا توتو وولف يقدر عليه يعني.
0: نعم
1: ايه ما نقدر نقارنهم بنفس الحالة.
0: أتوقع الحين الوضع تغير،
1: لا قوة توتو وولف حاليا
0: صحيح
1: وايد أقوى يعني.
0: وشفنا نبرات صوته في في تصفيات ولا
1: في
0: سباق القصير،
1: سباق القصير في كندا.
0: في كندا نعم. قال لك كيمي ما يحتاج أسولف معاك في الراديو مرة ثانية،
1: قال لا تصيح
0: بالعربي
1: لا تصيح.
0: مشروع في النهاية يعني مشروع. خلنا أنا بديش معاكم حق سباق جائزة موناكو عشان ناخذ راحتنا، وبرجع حق فراري ما نسيتكم ترى،
1: لا تنسون.
0: لا ما راح انساكم. خلنا نختمها عشان يعني إذا قلت شيء اللي بيتابعون مقفلين البرنامج. طيب أنا بفتح معاكم مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء نافذة مثل ما يقال في عالم الفورمولا واحد، نسمع كثير كلمة نافذة، نافذة للحديث عن سباق جائزة موناكو الكبرى. عندنا تعديلات جديدة الاف اي اي خبر فيها الفرق يا عبد الله، في تعديلات شوية بسيطة بالنسبة نقولها بس صعبة على الفرق يعني، فأنا بنتكلم عن التعديلات معك. ناخذ التعديل الأول أو اللي حضرك من التعديلات.
2: هو وقفوا سالفة فتحات الأجنحة الأمامية والخلفية اللي هي الستريت مود بسبة السرعة العالية، لما تفتح انت الأجنحة السيارة توصل حق سرعات عالية والحلبة يعني اصلا يعني وايد صغيرة، فانت لما تشحن يعني اذا الحلبة كانت فيها لفات وايد ما فيها خط طويل، فانت ما الخط الطويل هو اللي بتستخدم فيه البطارية، فانت ما عندك خط طويل تستخدم فيه البطارية، فعندك بطارية فل وشارع تدوس فيه فمعناته بتوصل حق سرعات عالية. فالاتحاد قرر انه يقفل هالخاصيه في السباق بحيث انه هو يحاول يقلل من سرعه السيارات عشان يقلل او يحافظ على سلامه السائقين يعني في الحلبة.
0: صحيح. اذا ابو حامد سلمك الله، هذا الموضوع الاول او النقطه الاولى في سباق جائزه موناكو الاسبوع الجاي، انه ما عندنا الاجنحه
1: النشطه نسميها احنا. القرار الثاني اللي اتخذ كذلك لدواعي الامن والسلامه ان تقليل قوه المحرك، تقليل خرائط المحرك احنا المعروف انه هو او في السباقات العاديه انه يوصل لسرعه او الكهرباء توصل لسرعه 290 تبتدي السياره تخف سرعتها، لكن في هذا السباق اذا السياره وصلت ل 200 خلاص راح تشوف يعني ما راح تشوف انت سرعات توصل ل 345، يمكن اقصى سرعه راح نشوفها 250. لذلك تم تقليل خرائط المحرك واستخدام القوه الكهربائيه كذلك في جائزه سباق موناكو لدواعي الامن والسلامه، الحلبه ضيقه جدا. انا مع هذا القرار للامانه.
0: جميل ابو حمد، مع القرار انا حين عندي علامه استفهام، علامة استفهام برجع له. بس هل انت تتفق انه هو يوافق القرار عشان مصلحة فراري؟

0: بالضبط.
1: لا اليوم احنا متفقين يا ابو ليان واضحة.
0: لا بس بشكل عام سلامة السائقين اولوية حق الاتحاد. الحلبة وايد ضيجة، اكثر من سنة يتحلطمون عليها ان الغوا السباق فيها خلاص، يعني لمتها الحلبة ايام يوم سووها كانت سيارة الفورمولا صغيرة، فكان الوضع طبيعي. الحين سيارة وايد اكبر، عدد الفرقة قاعد يزيد، والحلبة نفسها فخاطر شوي صار، وصارت حوادث قوية فيها بالذات النفق. دي الخط الوحيد تقريبا الطويل في الحلبة النفق عدد
2: النفق.
0: وايد خطر
1: بشكل عام. احنا مع مع القانون ومع القرار اللي راح يطبق،
0: بس هو بينفع ناس وناس يعني.
1: تعجبني الله يقدرنا على فعل الخير، ولا راح ما راح ينفع ريدبول يعني.
0: اي اكيد
1: راح ينفع. ففي ضغط عليهم، انا برجع لك بفرض لك مساحه.
0: وانت ما تشوي يقول لك بتوصل سرعه 150 وتنزل، ما يبي سرعه،
2: ما يبي قصيده خط
1: مرتاحين،
0: يبي لفات وما يبي حنيات.
1: بالضبط. طبعا مستمعين الكرام، يعني جائزه موناكو الكبرى اشهر من نار على علم في سباقات الفورمولا واحد، وهي حلبة شوارع. فبنسولف عن الحلبة ومعلومات عنها يعطينا أحمد البن علي، عشان بس تدشون معانا بالمعلومات إلى أجواء الحلبة. اللي يكتب بس سباق موناكو، أتوقع هو من أشهر 3-4 سباقات في الفورمولا واحد بشكل عام، سباق موناكو. يعني يمكن لو نروح استراليا وننزل البحرين ونروح أفريقيا ونطلع أمريكا، نقول له عدد لنا سباقات الفورمولا، راح يقول موناكو من بين 3-4 سباقات.
2: صحيح. سباق تاريخي، حلبة تاريخية، بدأ فيها السباق تقريبا من أوائل الحلبات اللي بدأت فيها بطولة العالم سنة 1950، يقام سباق جائزة موناكو. حلبة أو سباق تجذب أهم الأشخاص في دول العالم. أنت إذا بتبطل جائزة بتشوف الفنانين، السياسيين، الممثلين، الكل، الرياضيين، النخبة كلها موجودة في موناكو. بطبيعة الحال موناكو احنا عارفين عنها أنه وجهة سياحية كبيرة في أوروبا. أيضا تشكل في عندنا شيء احنا في عالم السباقات بشكل عام يسمونه التاج الماسي. هذه التاج الماسي لازم السائق يفوز في 3 سباقات مختلفة: 1 سباق أنديكار، 2 سباق لومان 24 ساعة، 3 سباق موناكو. السائق اللي حقق هذه 3 سباقات يسمونه أو يتوج بلقب التاج الماسي، كونها تمثل جوهرة السباقات في عالم الفورمولا واحد. صحيح عليها اعتراض كثير من الجمهور، الجمهور ما يحب حلبة موناكو لأن ما فيها سرعة، اللي حصل تقريبا قطب الانطلاق الأول هو اللي راح يفوز بنسبة 80-90%، لذلك ما يفضلونها، بعكس الفرق وبعكس الشركات الإعلانية. حلبة موناكو فيها أو سباق موناكو قبل لا ينطلق بوسعيد حصل على أفضل حدث رياضي في 2023، ما بدأ سباق، لكن أهميته والزخم الإعلامي اللي يكتسبه تخلي هذه الجائزة جائزة مهمة في رزنامة الفورمولا واحد. سباق يتكون من 78 لفة في شوارع ضيقة في أهم مناطق في موناكو، وأيضا 19 منعطف مختلف. الجدران تتخيل يشوفون السباقات من شقق أو من الفنادق أو من البيوت في وسط الحلبة، لذلك سباق ينتظر السائقين والمصنعين وأيضا الرعاة أكثر من الجمهور.
1: صحيح. عبد الله إذا ما عليك أمر وكلافة، بس نذكر أنفسنا ونذكر المستمعين الكرام بالنسخ السابقة ومن اللي خذ المركز الأول في سباق جائزة موناكو.
0: إذا بنبتدي من 2021، ماكس، السنة اللي عقبها بيريز، سايق كادلك الحين، عقبها رجع ماكس في 2023، وعقب للأسف يعني فراري سنتين ورا بعض خذوا.
2: لا لا، الكلير بس سنة واحدة عقب نورس العام، نورس خذ
0: نورس العام،
1: نورس
2: لو سنتين ترى يمكن أنا
1: يبي الهاتريك. يبي الهاتريك
0: ما يرضى ناقشة.
1: فاحنا بس الله يقدرنا على فعل الخير. أبو فهد مساك الله بالخير، مخرجنا إبراهيم تلفات قال لي يا أبو سعيد الدقيقة يعني قبل ما ينتهي البرنامج 12 دقيقة، إذا ما عليك أمر خذ راحتك في السوالف. مشكور يا أبو فهد مخرجنا إبراهيم تلفات، ترى يعني نفس مدير الفريق، ترى أنا السايق هو مدير الفريق.
0: بالضبط.
2: توتو وولف عاد هو ولا من؟
1: لا هو يعني هو بمقاييس
2: زاك براون.
1: زاك براون يعني. نعم نعم.

0: واندريا ستيلا. اسمع هذه نورس ماخذ الاول في موناكو ويشجع نورس عطانا. طيب قبل ما اتكلم اكثر عن توقعات وبروح على اخبار فراري، موضوع التوقفين الزاميين الاجباريين اللي شفناهم قبل في سباق جائزة موناكو كنا نسولف احنا هالسنة ما في،
1: لا ما في،
0: هل عبد الله مع التوقفين الزاميين او كيفهم الفرق في الاستراتيجيات؟
2: والله في سباقنا في موناكو لو يزيدونهم بعد احسن، لان التوقف ساعات صار فيه اغلاط، صار فيه تاخر، تغير المنافسة مثل ما قال اخوي ابو حمد. سباق موناكو اللي يحصل قطل الانطلاق واللي وراه الثاني والثالث والرابع يخلصون نفسهم هم، يعني ما يتغير شيء الا اللي مثلا يصيده بانشر، يصيده شيء يعني خلل في السياره، خطا في التوقف. فالتوقفات الاجباريه كانت شوي تخلي في امل ان السباق يكون فيه حماس من ناحيه التجاوزات وغيرها، فاذا ما تجاوزها في الحلبه على الاقل تجاوزها في البيت لاين
0: يعني. على الاقل اتوقع ابو حمد تشارك الراي يعني ولا تختلف؟
1: لا لا بالعكس، المفروض انا ما يخلون فيها يعني جربوه الموسم الماضي موضوع التوقفين، جربوا نوع معين من الاطارات اللي تستهلك بشكل سريع كلها ما فادت. الحل الوحيد انه يعاد تصميم الحلبه او يعني يخلون فيها منطقة تجاوز بسيطة سهلة، وشفنا احنا ترى في كذا تصميم مقترح لحلبة موناكو عشان انهم يشوفون مناطق يكون منحنى معين او منعطف معين يلغونه عشان يكون في فرصة للتجاوز، لكن انا مو مع انهم يعني كفاية عليهم قليلين الكهرباء ومقللين ورشين والأجنح مسكوكة، بعد تروح تحط عليهم توقفين يعني كفاية البلل اللي فيهم، فبس خلهم يتسفقون
0: كيف خلصون 78
1: خلاص.
0: مستمعينا الكرام وصلنا إلى فقرة التوقعات، بناخذ من المحللين الكرام الموجودين في استديو أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3، وأيضا نبث هذه التوقعات إلى مشاهدينا الكرام مشاهدي تلفزيون البحرين، لأن هذه الفقرة الوحيدة اللي تخوّلني اليوم أن عندي ممسك على توقعات المحللين، لأن هذه فقرة نتداولها في منصات التواصل الاجتماعي ونبي نعززها اليوم معاكم كمستمعين ومعاكم كمشاهدين. مع الأيام الجاية إن شاء الله بنفتح باب التوقعات للمستمعين الكرام أن يشاركونا ويعطونا آرائهم ونتواصل احنا معاهم في كل حلقة ونقول له هل رأيك 100%، ونشوف إن شاء الله من المحلل والمستمع أو المتابع الفائز بتوقعات كل سباق، فبتكون هذه فقرة حماسية. احنا مساء المخرج حسين الرويش وابو فهد، يا ابو ليان بدو معاك بالسؤال اللي فيه راي، انا راح اروح حق اخوك احمد البن علي ابو حمد وتعطينا ابو حمد الديباج المعروفه وهذه كاميرتك الله يسلمك طول بالك.
1: نعم التوقعاتي للفائز بسباق جائزه موناكو الكبرى الفورمولا 1، المركز الاول شارلو كلير سائق فراري، المركز الثاني لويس هاملتون سائق الفراري، المركز الثالث لاندو نورس سائق المكلار.
0: طيب اتوقع التوقعات يا ابو ليان واضحه، انا قبل ما ندخل السيريو واضحه بالنسبه حق ابو حمد، بس الترتيب الاول الثاني هذا اللي ببين معزه وغلا كل سايق.
2: صح انا ايد بعد
0: شفت شلون بالتوقعات يعني ندينك
2: لويس اخبر يعني منطقيا هو اللي بيفوز يعني اذا السياره متشابهه.
1: عاد ولد الديره بعد هو ذي شارك ليه
0: شوف وين راح الديرة. راح اقول الديره الحين راح اقول الديره. طيب يحق لك
1: سباق الوطن على قولك
0: ليه امير موناكو كما يطلق عليه، طبعا الكلير يطلق عليه كلقب. ابي بس اخوي عبد الله تعطينا الديباجه تعطيني التوقعات
2: لويس لكلير.
0: لا لا لا على ساعة لا لا يا أخوي عندي مقطع في السوشيال ميديا عطني قولي توقعاتي لمنصة جائزة موناكو.
2: شوف زين نفس ما قلت لك أتوقع لويس الأول صراحة، لويس صار تقريبا الإعدادات المناسبة حق سيارته في سباق كندا. لكليرك عقب ما شفناه ضغط نفسه شوي بالتصريحات في سباق كندا أتوقع بيوصل حق مستوى زين من الإعدادات. والثالث لاندو نورس، المنافسة معروفة صايرة هالسنة بين في السباقات اللي ما فيها سرعة فمرسيدس شوي بيكونون أضعف، فأتوقع لاندو نورس بيكون هو الثالث.
0: إذا أنت مع أبو حمد بس فقط عندكم
1: واليوم
0: اختلاف
1: هو
0: الأول
1: هو
0: مع السر لو
1: مع
0: سهمتم.
1: قاسم يعني هو
0: مع قاسم زين نبه. أنا أحب التمريرات هذه يا أبو حمد. طيب أبو حمد الحين أبيها بالمختصر المفيد وأبيها بكل صراحة، بنروح معاك عن ماذا يجري في وسائل التواصل من جانب وفي الصحافة العالمية من جانب، أن أنا من أفتح شيء بالفورمولا يقول لك أن الناس والمهتم

0: مين والمتابعين مرشحين فراري.
1: نعم.
0: فأنتوا قاعدين تنضغطون ولا شو السالفة؟
1: نعم، هذه ضغط يمثل على الفريق. الفريق شفنا احنا في بداية الموسم بدأ بشكل ممتاز، والأمانة يعني سباق واحد ما يأثر، يعني سباق ميامي هو كان السباق السيء تقريبا الفريق، لكن بقية السباقات نوعا ما أنا راضي على أداء الفريق. الجمهور دائما جمهور فراري جمهور متطلب ويطلب الفوز في كل سباق، خصوصا في موناكو. موناكو ليش الضغط على فراري بشكل كبير بغض النظر عن السائقين، لكن السيارة حتى الموجودين داخل خلينا نقول البادوك أو داخل الفرق أو مدراء الفرق الأخرى، حتى السائقين يرشحون فراري للفوز في سباق موناكو بحكم خصائص السيارة. السيارة مناسبة جدا لخصائص الحلبة، فيها دام فورس عالي، في المنعطفات تناسبها المنعطفات البطيئة جدا تناسب الفراري، لذلك الجميع للأمانة يرشح الفراري للفوز بهذا السباق. وإذا ما فازوا يعني على هالترشيحات وعلى هذه الأفضلية يعني ما أعرف متى صراحة بيفوزون. لو يحط لهم بدال أودو، بدال لو يحط لهم 10% أودو يا أبو سعيد ما راح ينفع وياهم، ما لهم طب على قولتهم،
0: ما لهم طب.
1: نعم.
0: الفنان الكبير والقدير راشد الماجد يقول الدنيا حظوظ، يقول الدنيا حظوظ والله رمى حظي معاه كمحبة أحمد البن علي إلى فراري. طيب أخوي عبد الله، السيد أندريا ستيلا طبعا مدير فريق ماكلارين يقول يتحدث عن وضع فريق فراري قبل جائزة موناكو، يقول تظهر تحليلات بيانات الجي بي اس بوضوح أن فراري تنافسية للغاية في المنعطفات، لقد لاحظنا ذلك هنا في مونتريال. طبعا كان يتكلم في مونتريال، بس أن هذا الخبر عن توقعات لجائزة موناكو. فيقول التعامل الجيد أيضا كان مميز مع الحفظ الجانبية لفريق فراري على حسب التحليلات والبيانات. فيقول لحسن حظهم لا توجد خطوط مستقيمة طويلة في موناكو، لهذا السبب لاندو نورس محق في اعتبار فراري المرشح الأول للانطلاق من المركز الأول. ايش رأيك؟
2: حسب المعطيات كلامه 100% صح. فراري يعني شفنا بعد تجارب بداية الموسم ان سياراتهم زينة، محركهم زين، عندهم افضل سائقين، لكن مشكلة ما كانوا عارفين يصيدون يعني اعدادات السيارة، او هاي وجهة نظر يعني. شفنا اداء لويس في سباق كندا وكان يتكلم انه هو يعني بديت ارتاح وانه انه خلاص يعني كنا صدنا الحطة هي بلهجتنا. فاذا كان فعلا صادوا الحطة فصعب احد ينافسهم. في نفس الوقت هاي تصريح الضغط يعني شفناها بداية الموسم كل فريق انت احسن، هذه يقول انت احسن انت احسن انت احسن، فهو مجرد يعني هي وسيلة ضغط، بس في نفس الوقت حسب المعطيات هي فعلا يعني
0: صحيح.
2: ما حد يقدر عليهم في السباقات.
1: لوكير ترى حظه سيء، ترى في يعني مرة واحدة بس ابتسم للحظ، باقي المواسم بسعيد دائما الصيده مشاكل. يعني اتوقع هذه الضغط اللي الحين صاير عليه سواء من وسائل الاعلام، من وسائل او من زملاء السائقين، من مدراء الفرق، الضغط اللي على شارلو كلير بالتحديد هو راح ممكن اتمنى انه ما ياثر عليه بشكل سلبي.
0: هل تحسن اداء لويس هاملتون في سباق جائزه كندا بناء على ما سمعناه وقريناه انه الحين ما يستخدم جهاز المحاكاه؟
1: نعم، انا استغربت صراحه. انا كنت اتابع هذا الموضوع من البدايه وكنت اتناقله، وللامانه كانوا الناس دائما كله يقول لي وين مصدرك وين مصدرك، وانا كنت متاكد من هذا الشيء بحسب يعني الاخبار اللي انا وين يعني الناس تسقيها. لويس هاملتون فعلا ما يعتمد على جهاز المحاكاه ابو سعيد. قال لك انا من الاولد سكول، المدرسه القديمه، انا على احساسي على مشاعري اخذ في التجارب، ادش الحلبه في التجارب الحره الاولى والثانيه، عقب اقول لك انا اسوي سته بالسياره على هذا الشيء. وهذا الشيء اللي سواه في مونتريال، وشفنا تفوقه في مونتريال وحصل على منصه المركز الثاني، واتوقع انه راح يواصل عمل على هذا الشيء لويس هاملتون.
0: اخوي عبد الله يعني احنا نتكلم على الاولد سكول ونتكلم اليوم على مجموعه من السائقين ما يفرقون السيميوليتر، ولما يرجعون البيت نشوفهم يلعبون الالعاب اللي انت تلعبها قبل الفورمولا. ترى جيمر خطير الفورمولا، صرت مقطع في يوتيوب انا متابع. فنشوف مثلا مجموعه من اللاعبين موجودين في بيوتهم، في رحلاتهم، في هياتهم، موجودين على الإيسم قاعد يسابقون افتراضيا او يتمرنون. فهل انت تتفق ان هذا عذر صحيح 100% من قبل السر لويس

0: هاملتون؟
1: لا مو شرط، بالعكس يعني انا كلامك عن، انا شخص مجرب دي الالعاب، لعبة الاف 1 لدرجة انك تخليك تحفظ المسار، يعني لان تشوف السباق لايف تعرف هذه، تذكر دي اللفة في اللعب من اللعب.

0: كلمة جديدة بعد
1: عطنا كلمة جديدة لأن إحنا بنسمع منك بونسيرة وعشان مو كل مرة يعني نفتتح ونختم البرنامج مع مخرجنا إبراهيم تلفت لما تقول له بو فهد وين الأغاني الحزينة أخوي عبد الله العيد أبو ليان الله يوليك الصحة والعافية ومشكور وما قصرت على الجاية
2: حاضرين للشرف والله أن أكون معاك ومع أخوي أبو حمد معلومات وأشياء صراحة يثرينا فيها
1: إن شاء الله نتمنى لكم الخير والتوفيق لفريق ريد بول نتمنى الخير والتوفيق للفريق الذي يحوز على تشجيع الأغلبية في برنامج دي آر إس فريق مكلارن يحظى أولا بتشجيع وإعجاب ومتابعة المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني حسين الرويش أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد المحب رياضة الفورمولا أقول شوفكم على خير والوعد الأسبوع الجاي في أمان الله وانطفأت الأبواب وابتدأ السباق
3: آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات The DRS now is open.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 يونيو 2026.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجدي.

من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم،
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك وانغامي، توزيع روتانا.
2: يا بارك الله في الغياب، لو وفق الله كل صدى.
3: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك، قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
2: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
3: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن

0: السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.
1: عاشق.

0: في الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب

يطل الهلاك تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

أنا كنت بتوقع خيانته لي وأنا أحسبه في الناس شغلي كم حذروني من هواهلي